0: مشاكل.
1: ايه نعم نعم هو هذا الشيء يمكن أوقات منقول منحس فيه وخلص مننساه ومننام. الفكرة أنه هدول هن عوارض لأنه العصب عم ينضرب. والهلأ الدراسات بتبينه وأبحاثنا بتبين أنه مش ضروري واحد يكون عنده سكري لا ينضرب عصبه. يعني أوقات كتير منروح عند الحكيم بيبين عنا المخزون تحت معدل السكري، يعني بعده بين 5.7 ل 6.4 تقريبا. فبيقول بيقول انه انا فاين ما بني شيء، بس اللي اكتشفناه انه بهيدي المرحله ما قبل السكري كمان معقول العصب ينضرب. اذا كان عندنا مشكله بالمخزون يعني عالي، او اذا عندنا مشكله بالدهون، اذا تيجي السيريد وكوليسترول عاليين، هيدول كمان بيخلونا انه ينضرب العصب. كمان هيك انا اليوم لا السكر مهم، بس حد السكر في عنا بيئة صحية أو إذا بدك ميتابوليك هيلث كتير أساسية، يعني الدهون، الضغط، السكر، ما قبل السكر، التدخين، هو كلهم عوامل معقول يأذولنا عصبنا ومعقول يأذولنا دماغنا.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتورة ستيفاني عيد على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة لكل مستمعين. اليوم طبعا ننتظر كل الأسئلة على رقم الهاتف الخاص ببرنامج الصحة المستدامة على الواتساب، أيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أذكر أنه دكتورة ستيفاني عيد هي عالمة أعصاب، أستاذة مساعدة في قسم التشريح وعلم الأحياء الخلوي والعلوم الفيزيولوجية في الجامعة الأمريكية في بيروت. إذن ليست اختصاصية في الغدد الصماء والسكري، ولكن دكتورة ستيفاني سنحاول أن نرد على معظم الأسئلة حتى ولو يعني كانت خارجة عن اختصاصك، ولكن إذا كانت حول السكري فمن الممكن أن تردي صح عن أسئلتهم؟
1: أكيد أكيد. نعم أنا رح أقلي كمان، رح أول شيء رح أقلي thank you على هيدي الopportunity، وأنا كثير محمس أشوف يعني قد ما فينا أكيد نساعد ونزيد التوعية. أكيد
0: شكرا شكرا لك دكتورة ستيفاني عيد. نتوقف مع محطة غنائية ثم نعود أنت وأنا وريتا وشاهيناز إلى كل مستمعينا. نستمع.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ستيفاني عيد، عالمة الأعصاب، معنا على الخط من لبنان. هي أيضاً أستاذة مساعدة في قسم التشريح وعلم الأحياء الخلوي والعلوم الفيزيولوجية في الجامعة الأمريكية في بيروت. تحية كبيرة مجددة لك دكتورة ستيفاني. شكراً لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، لشاهيناز رؤي في قسم التنسيق. أول سؤال يأتينا من مصر نطرحه عليك دكتورة ستيفاني. شكراً لجهودكم. هل مقاومة الأنسولين تعتبر وجود مرض السكري برغم أنه الفحوصات طبيعية؟ وإزاي أتخلص من مقاومة الأنسولين؟ تفضلي.
2: نعم، هذا سؤال حلو. بالنسبة أول شيء تنعرف شو هي مقاومة الأنسولين. هو وقت جسمنا وقت ناكل سكر، الأنسولين موجود بجسمنا، وإنما ما عم يوصل مساج لخلايانا مظبوط إنه لازم يوطى السكر. يعني بيسكلي جسمنا ما بيعود يتفاعل مع الأنسولين. فيمكن الأنسولين يكون موجود بأماونت عالي، بس جسمنا ما عم يتفاعل معه بقى. فهيدي المرحلة بتسبق عادة، يعني بهالمرحلة ببلش الإنسان يكون عنده عوارض ما قبل السكري. بس الحلو فيها، the good news، هو إنه فينا نرجع، يعني فينا بتثبيت نمط حياتنا، بحركة، بتثبيت أكلنا، معقول نرجع، يعني reversible هيدي الفترة.
1: نعم. هالمرحلة نستطيع أن نعكسها، صح؟
2: أن نعكسها مزبوط، يعني منو ليت، منو مأخر، فينا نرجع نزبط ونتفادى العوارض والمضاعفات. لأنه الشخص سأل بتاني بارت من سؤاله أنه كيف، يعني أول شيء خلينا نخفف شوي من السكر، من أكل السكر، especially السكر المضاف. يعني أنا إذا عندي خيار بين أنه أشرب عصير أو مشروبات فيها سكر مضاف، لا، خليني أروح على الفواكه، أخذ السورس الطبيعية من السكر، ومش بكثرة، يعني مثلا مرة أو مرتين بالنهار بس. وشغلة تانية مثل ما حكينا، يعني قصص مثل ترتيب الأكل، ما نبلش نهارنا بسكر، الحركة بعد الأكل، الحركة in general كل يوم، إذا فينا نمشي أتليست من 10 دقايق لنص ساعة كتير بيفيد وبيزيد من حساسية الأنسولين.
1: نعم، شكرا. نواصل معك وننتقل إلى العراق، إلى كركوك مع أبو ليث. طرح عليك كمان أسئلة، بيقول مساء الخير، أنا أجريت فحص للسكر، رأيت النتيجة السلبية هي 300. بعد أسبوع ذهبت وسويت تشيك تراكمي، أبلغني المختبر بأنه الحالة إيجابية. ممكن تعرض التحليل على دكتورة ستيفاني، علما أني لم أزر دكتور مختص. وعندي سؤال تاني، ما الفرق بين السكر الأول والسكر التاني؟ أصدق من النوع الأول النوع التاني.
2: النوع الأول النوع التاني.
1: إذن
2: تجاوب على أول بارت، هو عمل الفاستينج بلاد جلوكوز، يعني قيس السكر بالدم، وإنما لحتى نعرف إذا عنده سكري أو لا لازم يقيس المخزون. المخزون عادة بيعكس وضع السكر تبعه لفترة طويلة، لأنه السكر اليومي معقول يتأثر بكتير قصص. إذا أنا عامل ستراس، إذا مخبصة قبل بنهار بالأكل، إذا مني نايمة مزبوط، بيخلوه يتغير، يطلع وينزل. وإنما إذا عمل المخزون هي الـ HbA1c، هذا هو الفحص، بيعطينا فكرة عن وضع السكري بجسمه. فهيدي أول شغلة. تاني شغلة، الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول بيشكل 5% من مجموعة الحالات السكري بالعالم، وهو النوع اللي بيكون الشخص بياخده بالوراثة، وعادة بيسيب الولاد هنا وصغار، يعني ببلش على عمر صغير، وبيكون عندهم مشكلة أنسولين، يعني بيكون عندهم جسمهم ما بيعمل أنسولين مزبوط، ولازم ياخدوا أنسولين لا يرجلوا السكر بالدم.
1: يعني أكثر مرض مناعي هو؟
2: مرض مناعي هو وراثي، يعني عادة إريديتار. هلأ النوع الثاني عنده شيء وراثي، بس الأساس تبعه هو نمط حياة، وكرمال هيك منشدد كتير. يعني النوع الثاني اللي هو بيشكل 95% من مجمل الحالات المرض السكري، تخيلي قديش منتشر بيناتنا. وحالته ما بدي أقول هينة، بس أنه حالته بإيدنا، يعني نحن بتغيير بنمط حياتنا، بعمل رياضة شوي أكتر، نقدر أنه نخفف من احتماله.
1: نعم، يعني حركة 10 دقايق بعد كل وجبة مش صعبة، مش صعبة
2: مش أبداً. صعبة بدأ قرار
1: بدأ إرادة وبدأ قرار. نعم
2: مزبوط.
1: من اليوتيوب من قناة اليوتيوب هيدا السؤال. مرحبا سونيتا. مرحبا دكتورة ستيفاني. سؤالي ما هو الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار؟ تحياتي لك ولضيفتك الدكتورة تحسين فيصل. تفضلي دكتورة ستيفاني.
2: ما في يعني عادة ما في وقت. depends يعني أنا بقول إنه نأكل الإفطار بوقت نكون عارفين إنه بعده فينا نكون شوي أكتف. يعني أنا إذا عارفة حالي إنه عندي مشوار على مكتب تاني أو هيك أكل وأرجع أمشي بعد الأكل. عرفتي؟
1: نعم. أو واحد يعني ما يأخذ السيارة يمشي كل يوم فينا.
2: يمشي مثلاً حتى قصص صغيرة فينا نغيرها. هو بالباركينج دائماً مننقي أقرب
1: أقرب موقف صح.
2: خلينا نبعد شوية ونمشي يعني بدل ما نأخذ الأسانسور نطلع على الدرج. هولي practices كتير بسيطين بس عن جد عندهم
1: تأثير كبير
2: تحول بحياتنا. مظبوط بيعملوا فرق
1: أكيد. ننتقل الآن إلى السويد مع طلال. كتب لنا بيقول تحياتي مدام سونيتا دكتورة ستيفاني. سؤالي هل السكر التراكمي هو المهم أن يكون تحت السيطرة أو حتى اليومي صياما؟ أبو آدم.
2: التراكمي قصده اللي عم نحكي عنه المخزون ما هيك بفكر.
1: نعم.
2: حتى
1: نعم.
2: ما كون عم جاوب على شيء. نعم.
1: التراكمي يعني يلي بيحسبوه على كذا فترة.
2: مظبوط مظبوط. ايه تراكمي. سو اول شيء هاي طلال. التراكمي يعني بيبقى دقيق اكتر لانه رح يعطيك فكره على مده اطول. بينما اليوم مثل ما كنا عم نحكي انه معقول يتاثر بعوامل تانية. يعني انا اذا قبل بنهار ما كنت نايم مظبوط او معصب او هيك معقول يتاثر السكر اليومي حتى لو اخذته عريق. فهيداك دقيق اكتر.
1: نعم شكرا. وننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع سعد. كتب لنا تحية حارة للبرنامج لكل العاملين. تحية للدكتورة شكرا لطرح هذا الموضوع الجديد. السؤال الأول هل يلي بيأكلوا كتير سكر ممكن ما يصابوا بالسكري من النوع الثاني؟ وعند أي نسبة من الـ A1C بيبدأ التأثير الضار للسكر؟ واضح؟
2: كمان سؤال حلو.
1: أوضح.
2: لا القراءة
1: الثانية دايما أفضل مثل السكر التراكمي أفضل.
2: ماشي عم عزبك معي. أول شغلة هي أنه يعني نحن قلنا أنه المرضى اللي عندهم سكر مش كلهم رح يصير عندهم مشكلة أعصاب. في 50% منهم. يعني في كذا عامل تاني بفوت بالدق وهون بتصير تتعقد أكتر القصة. يعني مثل ما حكينا البيئة الصحية تبع جسمنا بتأثر. يعني غير السكر في عنا الدهون، في عنا الضغط، في عنا التدخين، في عنا نمط الحياة، الرياضة، الحركة، كل هول بيأثروا. فكرمال هيك يمكن حدا بيأكل كتير سكر بطريقة مفرطة ما بعرف يمكن مش ضروري انه يوصل لمحل ينتلف العصب تبعه. بس انه ليش الواحد ياخد هالريسك ويوصل حاله لهال
1: الخطر.
2: الخطر. نعم. خاصة انه اليوم صرنا بنعرف انه مش ضروري واحد يكون عنده سكري ليصير عنده مرض عصبي. يعني في يكون بعده بمرحلة ما قبل السكري والA1C في يكون تحت 6.4 يعني من 5.7 ل 6.4 هيدي المرحلة بنسميها pre-diabetes ما قبل السكري. بس حتى بهيدي المرحلة معقول الشخص يصاب بمرض العصبي. فكرمال هيك يعني ما بقى ننظر على السكر بمعزلة عن بقية العوامل. ننظر كبيئة صحية نحن عم نحط جسمنا فيها. ومن هون واحد لازم يكون أكتر هيك حكيم بخياراته اليومية.
1: نعم نصيحة جميلة. شكرا دكتورة ستيفاني. نواصل معك وننتقل إلى سوريا. كتب لنا جميل من هناك بيقول مساء الخير تحية لكما. عندي قريبتي كبيرة في السن مصابة بالخرف. هي دائما تبحث عن السكر لا تستطيع مقاومته تتناول بشراهة. نحن نحاول أن نبعد عنها كل أنواع المأكولات التي تحتوي على السكر. فهل هذا الحل جيد؟ وشكرا. شو رأيك؟
2: سري يا جميل أول شيء على هالخبرية. بس هلا هو السؤال أنه أول شيء لازم يعملوا له تستات بطريقة مكررة اختبارات. إيه أكيد يطلعوا على فحص الدم ليشوفوا إذا هالإفراط بالسكر عم بيودي لمشاكل يعني بالمخزون. لازم أكيد يتابعوا المخزون بهالحالة. يعني ما بعرف شو في تاني شيء فينا نقوله، انه لانه خاصه وقت الانسان ما بقى يكون عنده تركيز او عنده مشكله بالذاكره تبعه بيصير صعب كثير تقدر تتحكم، يعني بيصير يمكن ياكل وينسى، فبيصير صعب انه واحد يقدر يتحكم بشو عم ياكل او جسمه شو عم يطلب. فمنه وضع هين ابدا، بس انا اللي بنصحه اياه انه يتابعوا مع حكيم المدام المريضه يعني، ويخلوا السكر as much as possible under control، يعني يضلوا منتبهن له.
1: طيب اذا هي عندها خرف حاليا، هل ستزيد الحاله سوءا اذا اكلت سكري اكثر ام لا؟ هل تتطور ايضا الحاله اكثر؟ يعني شو راح يصير بعد الخرف؟
2: ايه هلا بعد هيدا بعد يعني النتائج بعدها كتير أولية، يعني بعد فينا قلك إنه في أسوسيشن، يعني منشوف إنه السكري والخرف والألزايمرز أول شيء في كتير عوامل مشتركة بيناتهم، يعني حكينا عن مقاومة الأنسولين، مقاومة الأنسولين بتصير بالسكري وبتصير كمان بالخرف، وفي عوامل تانية كمان، يعني مثلا الضغط الدهون كل هولي بيصيروا بالحل بالمرضين. وكرمال هيك اليوم الخرف أو الألزايمرز بيسموه تايب 3 ديابيتيز، يعني اعتبروه هو نوع ثالث من السكري، تخيلي، مع أنه هذا الوصف منه كتير دقيق. فهلأ ما منعرف إذا حدا عنده خرف وصار عنده سكري معقول تزيد حالته، بعد ما فيه هالقد دراسات واضحة تنقول انه الإكواسيون يعني هيك، فبتفضل انه المعادلة بعد منها كتير واضحة يعني.
1: نعم، شكرا. وعواطف كتبت لنا، عواطف تعيش ما بين سوريا وإيطاليا، بتقول مرحبا، شكرا لك، شكرا للدكتورة على جهودها المبذولة ومعلوماتها. لا أستعمل السكر نهائيا مع المشروبات، أفضل الفاكهة على العصائر، أخفف قدر الممكن من النشويات، معي ضغط لكنه طبيعي، أقل من الطبيعي مع الدواء، أمشي يوميا، سأرسل جزءا من تحليلي الأسبوع الماضي للسكر فقط لإبداء الرأي قبل أن أراجع دكتور طبيب الأسرة، مع شكري الجزيل. إذن هل من الممكن أنه أرسل لك دكتورة ستيفاني تحليل عواطف وتبعتي لنا هيك فويس بعد الحلقة؟ هل من الممكن أن أطلب منك؟
2: أكيد بس أكيد مع هيدا أنا بقول أنه لازم تشوف، يعني البلان اللي قالته عواطف تخلق تضل عليه، يعني أكيد تروح عند الطبيب تبعه لأنه هو بيكون مطلع على حالتها، بس أنا ما عندي مشكلة أتطلع عليه وشوف الوضع يعني. with pleasure أكيد.
1: شكرا جزيلا. وسؤال آخر وصلنا من الأردن، دكتورة ستيفاني عيد، تحية كبيرة لكما، شكرا على معلومات دكتورة عيد وعلى حلقة اليوم، الموضوع فعلا يهم كل منا. يا ترى هل تناول السكر بكثرة يؤثر على أعصاب العين بشكل مباشر أم لا؟ شكرا.
2: مزبوط. يعني شبكة العين هي واحدة من أول المضاعفات اللي بتصير، يعني كتير أوقات بنسمع أنه من الأول العوارض اللي بتبين هي أنه عم بقشع بطريقة مشوشة أو الفيجن تبعي تأثرت، فكرمال هيك هيدي المضاعفة اللي بنسميها ريتنوبسي هي واحدة من أول القصص اللي الإنسان معقول يختبرها بس يبلش عنده مشكلة بالسكري.
1: نعم، إذن للحفاظ أيضا على أعصاب العين يجب أن نتناول كمية السكر باعتدال كل يوم. طيب ما حكينا كم جرام من السكر يوميا تسمحي فيهم دكتورة ستيفاني؟
2: هلا مرح قاتي
1: لأنه حكينا كتير
2: مرح قاتي. رح أقلك شغلة، لأنه أنا نحن عنا الخيار، يعني أنا إذا عندي الخيار أنه أكل شوكولا أو بومبون أو شيء فيه كتير سكر عالي، وأكل مثلا نوع من الفواكه مثل الباريز التوت اللي فيه أنتي أكسيدنت حد السكر وفيه فوائد تانية، خلينا نروح على هيدا، يعني ما نروح على البلاجر السريع اللي بعدين رح يرجع يسوي مشاكل، يعني يكون حكيمة بخياراتي. هيدا نصيحتي، الاعتدال هو الأساس.
1: نعم. شكرا جزيلا دكتورة ستيفاني عيد، سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة، وكما لمستي كل مستمعين تفاعلوا معك من كل أنحاء العالم. أشكرك كثيرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، وهي مهمة نبيلة وهامة جدا. يعني معكم نسهر على صحة مستمعينا وكل مواطن في العالم العربي. أذكر بأنه ضيفتي اليوم دكتورة ستيفاني عيد عالمة الأعصاب، هي أيضا أستاذة مساعدة في قسم التشريح وعلم الأحياء الخلوي والعلوم الفيزيولوجية في الجامعة الأمريكية في بيروت. تحية كبيرة لك من باريس إلى بيروت. شكرا لكم مستمعينا على تفاعلكم الرائع والدائم مع برنامج الصحة المستدامة. شكرا ريتا محمود، شكرا شاهين نازر، أي عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور إلي زغبي لفتح ملف مشروبات الطاقة ماذا تفعل بالقلب؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: إنها الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، 9 مساء بتوقيت دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
3: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية،
2: يرافقكم في تقديم الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة للتخليل
3: وآدم جبير.
2: صباح الخير.
3: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم فالنتين بلان حبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
2: فيها انفجارات في مناطق ساحلية ومدن بجنوب إيران بعد تبادل طهران وواشنطن لضربات مكثفة على حركة الشحن خلال الساعات الماضية. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وطهران تشدد على أن وقف الحرب مرهون باستجابة واشنطن لشروطها. ترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية، ولندن تدافع عن القرار. تبادل للهجمات بين الحوثيين والسعودية وسط استمرار الاشتباكات في عدة مناطق يمنية بين الجماعة والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: أجدد ترحيب بكم مستمعينا. في هذه الأثناء يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام حشد كبير في افتتاح مؤتمر غير معتاد لحزب الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يستعد إذن الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض انتخابات نصفية تبدو بالغة الحساسية في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، ويحاول الحزب جعل الانتخابات تبدو وكأنها استفتاء على الرئيس دونالد ترامب شخصيا. منى دويبية.
4: في دالاس يضع الجمهوريون دونالد ترامب في قلب أول مؤتمر من نوعه ينظم قبل الانتخابات النصفية في حدث أطلق عليه ترامب بابالوزا، يجمع بين التعبئة السياسية والحشد الإعلامي وجمع التبرعات. الرسالة التي يريد ترامب إيصالها واضحة: الغياب عن ورقة الاقتراع لا يعني غياب عن المعركة، لذلك يحث أنصاره على المشاركة بكثافة، مدركا أن الانتخابات النصفية تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الأحزاب على إخراج قواعدها إلى صناديق الاقتراع. غير أن المشهد يكشف عن واقع أكثر تعقيدا داخل الحزب، فمع تراجع شعبية الرئيس واحتلال التضخم وأسعار الوقود والحرب مع إيران مساحة متزايدة في اهتمامات الناخبين، يجد المرشحون الجمهوريون أنفسهم أمام حسابات انتخابية دقيقة ولا سيما في الدوائر المتأرجحة.
2: ترامب وخلال خطابه المستمر حتى الآن قال إن إيران تنهار، وجدد القول إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. قبل ذلك عبر الرئيس ترامب قبل إقلاعه الطائرة متوجها إلى دالاس، عبر عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في 22 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. ومساء أمس أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق ساحلية بإيران إضافة إلى جزيرة قشم وبجنوب البلاد، وذلك بعد تبادل طهران وواشنطن لهجمات على حركة الشحن. وأيضا استهدفت طهران قبل الليلة الماضية استهدفت قائدة أمريكية في الأردن، وذكرت مراسلة شبكة CBS اليوم على منصة إكس أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قائدة موفق السلطة الجوية في الأردن خلال ليلة الثلاثاء الأربعاء. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن مستشارين كبار للبيت الأبيض من بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية حذروا ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولاية ترامب الرئاسية. إيران اعتبرت أمس أن الحرب يمكن أن تنتهي لكن إذا وافقت الولايات المتحدة أو أوقفت تهديداتها واستجابت لشروط طهران، هذه الشروط التي جددت إيران التذكير بها. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
1: جددت إيران على لسان المتحدث باسم الحرس السوري التأكيد مرة أخرى على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء الوضع القائم فعليها أن توقف الحرب بشكل كامل وأن تتوقف عن التهديد بشن هجمات جديدة وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وأن ينتهي الحصار المفروض على اليمن، كما تطالب بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وبوقف أي تدخل في قدرات البلاد النووية والصاروخية. فقال الأمين حسين مهبي المتحدث باسم الحرس السوري أنه قبل بدء الحرب كان هناك ما بين 30 و 40 سفينة أمريكية في المنطقة، لكن معظم هذه القوات تبعد اليوم مئات الكيلومترات عن إيران. من جهتي قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس أن الحل للوضع الراهن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع بين إيران والولايات المتحدة. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
2: نددت إيران بما وصفته بقرار مسيس بعد أن أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن الدولي متهما إياها بعدم الامتثال لالتزاماتها في الملف النووي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حوالي عقدين. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية قولها إن باكستان نقلت تحذيرا سعوديا إلى إيران حتى تكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا هجماتهم على المملكة، وذلك في جهد منسق لمنع تصاعد هذه الأزمة. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في الساعات الماضية بأن الحوثيين شنوا هجمات جديدة أمس على جنوب المملكة بعد إعلان الحوثيين من جانبهم أن الرياض نفذت أكثر من 50 غارة استهدفت مناطق عدة في اليمن لا سيما في تعز والحديدة حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض. وقد تواصلت في الساعات الماضية هذه الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع مع اتساع رقعتها والتي أسفرت عن مقتل المئات خلال أيام. المزيد في تقرير محمد السماوي من صنعاء.
5: في محافظة الجوف والتي تعتبر من أهم الجبهات كونها على حدود مع السعودية، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية إنها سيطرت على منطقة المطهفات وتبت المصارية، في حين أن جماعة أنصار الله الحوثيين لم تعلن عن سقوط أي منطقة تسيطر عليها. وإلى جبهة تعز تشتد المعارك هناك في منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز بين الطرفين، وإلى جبهة مأرب حيث اشتدت المواجهات بين القوات التابعة الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين تفضي إلى سقوط قتلى وأسرى من الجانبين. وبالانتقال إلى الساحل الغربي فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها نفذت تقدما كبيرا هناك تزامنا مع إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله بالإعفاء الرئاسي عن المخدوعين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة اليمنية ويلقون أسلحتهم ويعودون إلى رشدهم. بحسب قوله سيتم الإعفاء عنهم في مبادرة لاحتواء حدة المواجهات التي تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
2: رحب وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وقطر ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا رحبوا بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبالقيود التي قررت 11 دولة غربية أخرى إلى جانب بريطانيا. من هذه الدول فرنسا وكندا قررت فرضها في هذا المجال. وقد دافعت الحكومة البريطانية أمس عن هذا القرار وذلك في مواجهة إغلاق إسرائيل للقنصلية البريطانية في القدس الشرقية. المزيد في تقرير هدى الحسيني من لندن.
6: قبل فوات الأوان كان لابد لبريطانيا من التحرك لإنقاذ حل الدولتين. بهذه العبارة دفع وزير الخارجية إد ميليباند عن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال ميليباند إن الوقائع على الأرض تدمر فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإن استمرار التوسع الاستيطاني استدعى موقفا بريطانيا واضحا الآن. وفي تصريحات حادة أمام البرلمان اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. جاء موقف رئيس الوزراء أندي بيرنهام داعما لهذا التوجه، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن قيمها، وأوضح أن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي بل تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بسلام، واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة في ضمير العالم. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
2: إذا ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار حظر بريطانيا وإحدى عشر دولة أخرى التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أنها خطوة ضرورية لكنها جاءت متأخرة. دانت سوريا تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس لقوات بلاده في جبل الشيخ، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. في لبنان قتل أمس شخص في ضربة جوية إسرائيلية بجنوب البلاد في استمرار لخرق وقف إطلاق النار في هذا البلد. المزيد في تقرير ريتا خوري.
7: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة.

0: وبالتالي يقول بعض الخبراء أن الولايات المتحدة لا تملك الآن ذلك النوع من القنابل الكبيرة والمدمرة لتهديد المنشأة تحت الأرض. وهم يقولون أن ما حدث في الصيف الماضي في ضرب المفاعلات النووية 3 هو إغلاق مداخل هذه المنشآت، وليس بالضرورة تدمير البنية التحتية العميقة. يعني ما بيك أكس ماونتن، جبل بيك أكس، يشكل تحدي جديد، ولكن لا أتوقع أن تساعد الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين بطريقة تدفع إيران إلى الرد بشكل حاسم وقوي، ليس فقط ضد القوات الأمريكية بل ضد المنشآت النفطية في دول الخليج.
1: هشام، أود أن أسألك سؤال لو سمحت والإجابة قصيرة، بشأن يعني وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل أمريكي $5,000 إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، هل هذا يمكن أن يدفع الأمريكيين للتصويت لصالح؟
0: هذه محاولة لنشو الشعب الأمريكي.
1: نعم.
0: لم يحدث مثل هذا الوعد من قبل، وهو لا يستطيع أن ينفذ هذا الوعد دون موافقة الكونغرس، ومن المستبعد جدا أن يسيطر الحزب الجمهوري الآن في ظل التضخم وارتفاع أسعار الوقود وإلى آخره في السيطرة على مجلسي الشيوخ، وبالتالي هذه وعود غير قابلة للتنفيذ، وعود وهمية مصممة لخداع الشعب الأمريكي وتضليله، وكما يفعل ترامب دائما.
1: نعم، وخاصة أنه لم يذكر من أين سيكون مصدر هذه الأموال. شكرا هشام ملحم مراسلنا في واشنطن، وطاب يومك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: الآن مستمعينا إلى قراءة في الصحف الفرنسية، معك أمل بيروكا. البداية أمل من صحيفة لفيجارو التي عنونت في إحدى مقالاتها: الإيرانيون في مواجهة مباشرة مع العقوبات الأمريكية.
3: نعم، هذه أشار الكاتب إلى معاناة الإيرانيين من الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة نتيجة العقوبات والظروف الداخلية، وأوضح أنه في مواجهة القمع السياسي الذي يحد من قدرة الإيرانيين على انتقاد النظام بشكل مباشر، يلجأ بعض الإيرانيين إلى السخرية والفيديوهات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، وتكشف هذه السخرية المفارقة القاسية بين ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وبين الخوف من أن يؤدي انتقاد السلطات إلى اتهامات بالخيانة أو العمالة وربما إلى عقوبات شديدة. نقلت لوفيغارو عن صاحب متجر لبيع الأثاث في الأهواز قوله إنه بسبب تراكم الديون والمبالغ غير المدفوعة من الزبائن لم يتمكن من دفع رواتب موظفيه مدة أو منذ 3 أشهر. وفي بندر عباس توقفت بعض المصانع عن العمل كما نقلت الصحيفة، وشدد الكاتب على أن العقوبات والقيود الداخلية تحرم شريحة كبيرة من الشباب الإيراني من فرص التعليم في الخارج، وهذا ما يجعل مستقبلهم الأكاديمي والمهني من أحد ضحايا الأزمة السياسية والاقتصادية في إيران.
1: نبقى أمل مع صحيفة لوفيغارو ونتوقف عند مقال إغلاق مضيق هرمز، دول الخليج تبحث عن بدائل.
3: توقف جورج مالبرونو في هذا المقال عند حاجة كل من الكويت وقطر إلى تصدير مواردهما من الطاقة عبر طرق أخرى بسبب الأوضاع في مضيق هرمز، وأوضح أن دول الخليج بصفة عامة لم تعد تكتفي بمحاولة حماية الأراضي.

0: أراضيها من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بل أصبحت تبحث عن بدائل استراتيجية لمضيق هرمز لضمان استمرار صادرات الطاقة والتجارة في حال طال أمد إغلاق هذا المضيق. الكاتب أوضح أن الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت هي من الدول الأكثر تضررا من عدم قدرتها على تمرير مواردها من الطاقة عبر هذا الممر البحري، أما السعودية وسلطنة عمان فهما في وضع أفضل نسبيا، وتمكنت الكويت مؤقتا من الحفاظ على صادرات نفطية تبلغ نحو 1,000,000 برميل يوميا، لكنها تدرك أن الحلول الحالية غير كافية إذا استمرت أزمة مضيق هرمز. ومن الحلول البديلة يقول جورج مالبرونو استخدام شبكة الأنابيب السعودية والاستفادة أيضا من شبكة الأنابيب الإماراتية، إضافة إلى إنشاء ممر تصدير جديد يربط الكويت مباشرة ببحر عمان.
1: إلى لاكروا أمل، لاكروا التي اهتمت بليبيا وتحديدا درنا، المدينة التي بنيت لتلميع نفوذ حفتر.
0: نقرأ في الصحيفة هذه في هذا الريبورتاج أنه بعد 3 سنوات من كارثة الفيضانات تعود درنا درنا الليبية إلى الحياة من جديد. تبدو المدينة اليوم شبه جديدة بفضل إعادة الإعمار والطلاء الأبيض الذي غطى معظم المباني، يعني حتى باتت تعرف بدرنا البيضاء، وتبرز شهادة محمد العوامي وهو مواطن من درنا. محمد العوامي فقد والدته وشقيقته، تبرز شهادة هذا المواطن الليبي الفجوة بين صورة المدينة التي تحاول السلطات أن تقدمها اليوم كمدينة أعيد بناؤها، وبين الألم الذي لا يزال يسكن أهل درنا. يقول محمد: هناك أشخاص ماتوا غرقا مع الارتفاع التدريجي للمياه، أما في منزلنا فقد دخلت المياه دفعة واحدة وحطمت الأبواب، وكل ما اعترض طريقها، وهو ما تسبب في غرق ووفاة أخته ووالدته. يخلص الكاتب إلى أن إعادة الإعمار ساهمت في خلق وظائف وتنشيط الاقتصاد في هذه المدينة، لكنه في الوقت نفسه حول درنا إلى مشروع سياسي لعائلة حفتر لترسيخ نفوذها وتقديم نفسها باعتبارها القوة القادرة على إعادة بناء شرق ليبيا ككل. وبينما ترى السلطات في المباني الجديدة والجسور والمراكز رافق الحديثة دليلا على النجاح، يرى كثير من سكان درنا أن المدينة الجديدة لا تعوض المدينة التي فقدوها.
1: نختم أمل هذه الجولة في الصحف الفرنسية بلوبينيون: قمة الفضاء الدولية، فرنسا تراهن على الفضاء لتعزيز نفوذها في آسيا، كتبت طبعا عنونت الصحيفة.
0: نعم، هذه الصحيفة أشارت إلى أن قمة الفضاء التي استضافتها فرنسا تحمل أهمية استراتيجية كبيرة رغم غياب شخصيات ودول كبرى ورئيسية. فالهدف الفرنسي، يقول كاتب المقال، لا يقتصر فقط على التعاون في مجال الفضاء، بل يتمثل أيضا في تعزيز موقع فرنسا وأوروبا كقوة فضائية مستقلة قادرة على تقديم خيار ثالث أمام الولايات المتحدة والصين، حيث يراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفضاء كأداة لتعزيز النفوذ الفرنسي والأوروبي أيضا، وبناء شراكات جديدة مع دول الجنوب العالمي في مواجهة الاستقطاب الصيني الأمريكي. فيتنام والهند مثلا، يوضح المقال، تراهنان أيضا على الفضاء لبناء مستقبل تكنولوجي قيم، وفرنسا تملك فرصة لتحويل هذا الطموح إلى محور جديد للشراكة مع هذين البلدان.
1: أمل بيروك، شكرا.
2: الخامسة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميزان الدين.
3: أهلا بكم مستمعينا. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مما وصفه بالتهور، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل بيك أكس بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. ترامب أكد أن بلاده سوف تنتصر في الحرب على إيران، وكان الرئيس الأمريكي عبر عن اعتقاده بأن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر، متهما طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات. في شأن انتخابات منتصف الولاية، وعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس. في الجانب الإيراني، أفادت وكالة فارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك الإيرانيتين. إلى ذلك أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. وكان الحرس الثوري أعلن أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن ضد ناقلات نفط إيرانية، في حين أفاد الجيش الأردني بأن دفاعاته تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بأن إسقاط النظام في إيران بات وشيكا. كلام نتنياهو جاء خلال تفقد قواته المنتشرة في جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، التي نددت من جهتها بدخوله وصفة إياه بغير الشرعي إلى أراضيها، معتبرة الخطوة استفزازية. في لبنان، حذر الجيش من أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب البلاد يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في الأثناء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية على النبطية أدت إلى مقتل شخص. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، منددا بتزايد أعداد الضحايا المدنيين من نساء وأطفال. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الحوثيين شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مدن في جنوب المملكة. كما أعلن التحالف أن الهجمات أدت إلى إصابة 73 شخصا، كما اشتعال حرائق في منشآت نفطية. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو السعودي نفذ 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز كما الحديدة وصعدة. نهاية هذا الموجز.
2: شكرا لميس.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: الملف الفرنسي دائما مع علاء الدين بونجار. علاء، يرجع إلى برج إيفل الذي وهو طبعا لاستقبال السياح كان أضرب فيه العمال وتحديدا العاملات. ريتا، ما القصة؟
2: نعم، هذه الحادثة هذه سلطت الضوء على نشاط المتطرفين الهندوس في فرنسا ونفوذهم السياسي. موضوع الملف الفرنسي اليوم مع علاء الدين بونجار.
4: الملف الفرنسي، فوكس فرانس.
5: مستمعينا، تحية طيبة لكم. أعاد برج إيفل في باريس فتح أبوابه أمام السياح بعد إضراب نفذه الموظفون احتجاجا على استبعاد السيدات العاملات من المشاركة في زيارة خاصة قامت بها مجموعة بابس الدينية الهندوسية مع زعيمها الروحي ماهانت سوامي مهاراج. هذه المجموعة طلبت من الشركة التي تسير البرج بأن لا يكون هناك حضور للنساء، والحادثة أثارت الجدل وأثارت أيضا تعليقات سياسية منددة، وفتحت بلدية باريس والشركة تحقيقين لمعرفة أسباب هذا التمييز ضد النساء. المرشد الروحي لمجموعة بابس جاء لفرنسا لتدشين المندير أو معبد الطائفة الذي هو الأكبر في أوروبا. على مساحة 5,000 متر وفي ضاحية باريس بمدينة بوسي سان جورج، تم تشييد هذا المعبد الذي يمثل طائفة سوانياران الهندوسية، والتي تمجد الإله فيشنو، واحد من أهم الآلهة الهندوسية، وهو جزء من الثالوث المقدس الذي يضم شيفا وبراهما. حادثة برج إيفل غطت على تشييد المعبد وسلطت الضوء على منظمة BAPS الهندوسية المرتبطة برئيس الوزراء القومي الهندي ناريندرا مودي، وسلطت الضوء على التطرف الهندوسي وسكوت السلطات الفرنسية عن ممارسات هذه الطائفة. هناك سؤال يجيب عنه الباحث الفرنسي جون جوزيف بوالو، لماذا يتم الحديث الآن عن التطرف الديني الهندوسي في حين أنه معروف في الهند وموثق؟
6: C'est la première fois qu'on ose en parler. Dans les organisations qui sont chargées de suivre les sectes hindoues sont à un niveau très très élevé.
5: نعم، هذه المرة الأولى التي نجرؤ فيها التحدث عن هذا الأمر. في المنظمات المكلفة بمتابعة الطوائف الدينية تأتي الطوائف الهندوسية في مستوى مرتفع جدا، لأن هناك فضيحة اليوغا أتمان وهناك ملفات أخرى. وبالفعل منذ انتخاب رئيس الهند ناريندرا مودي من الواضح أن هناك تزايدا في هذا التيار الهندوسي، وهذه التيارات معقدة لأنها قد تكون إن صح التعبير أصولية، كما أنها تيارات متطرفة وعنيفة بشكل واضح، وهذا مرتبط بممارسات دينية في الهند معروفة جدا. وهذا ما يعطي ببساطة الانطباع بأن السلطات الفرنسية، ولأنها ترغب في الحفاظ على علاقات متميزة مع الهند التي تعد أحد أكبر زبائن السلاح الفرنسي، قد قبلت نوعا ما بغض الطرف عن بعض الممارسات. وعلى وجه الخصوص من الواضح أن وزير الداخلية أو وزير الخارجية الفرنسي قد أعطوا موافقتهم على حضور هذا الزعيم أو الجورو الشهير الذي يتمتع بسمعة حادة ومثيرة للجدل. لقد كانوا على علم بذلك، لكنهم ببساطة في موقف محرج للغاية بسبب هذه العلاقة المتميزة مع الشريك يوصف بالاستراتيجي يسمى الهند. حركة BAPS نشأت في القرن 19 في ولاية جوجرات مسقط رأس رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وهي أيضا مركز محوري للقومية الهندوسية وشبكاتها العديدة بما فيها الأكثر تطرفا. خلال العقود الأخيرة هذه المجموعة توسعت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتقول إن عدد أتباعها يتجاوز 1,000,000 شخص، وتمتلك 1,300 مندير موزعة في أنحاء العالم. في فرنسا تعود قصة معبد بابس إلى عام 2016، وتندرج بحسب القائمين على المشروع ضمن تاريخ من الحوار بين الأديان. العديد من المختصين يؤكدون على أن الهند العلمانية التي نعرفها باتت بعيدة تماما، وتركت المجال لهند متطرفة منذ مجيء مودي للحكم، وأن هذا المعبد الفرنسي قد يشكل قناة لنفوذ القوة الناعمة لليمين المتطرف الهندوسي في فرنسا وأوروبا، والذي تشير عدة تقارير إنه متورط في ملفات فساد والتجار بالبشر وعمليات اغتصاب. هذا عدا تهم تصفية الأقلية المسلمة والمسيحية في الهند. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

0: إلى نشرة الرقمية اليوم مع نيلة الصليبي.
1: نيلة، تتوقف عند هذا السؤال، ما هو موقع الولايات المتحدة اليوم في سباق الذكاء الاصطناعي؟ هل ما زالت لا تزال تتصدر السباق أم أن موازين المنافسة بدأت تميل لمصلحة الصين؟
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. أين هي الولايات المتحدة اليوم في سباق الذكاء الاصطناعي؟
3: لمن يهمه الأمر؟
2: بدأت لقاءنا في النشرة الرقمية مع الدكتور أحمد بنافع، الباحث واستاذ هندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه بكاليفورنيا، الذي تطرق إلى خلفية الرسالة المفتوحة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جينسون هوانغ في أول تغريدة له على منصة إكس تويتر سابقا، وحذر فيها الولايات المتحدة من فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان. أوضح الدكتور بنافع الدوافع الحقيقية وراء هذه المبادرة والمتمثلة في رغبة الشركة في بيع المزيد من الرقائق الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما ميز بين أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي الثلاثة، وكيف أن النماذج مفتوحة الأوزان تمنح الشركات مرونة أكبر في تعديلها بما يناسب منتجاتها والأغراض التي تستخدم من أجلها، في حين يبقى استخدام النماذج المغلقة محصورا في نطاق ضيق ومحدد سلفا، وأن أي رغبة في الانتقال إلى خدمة أخرى تستلزم تكاليف إضافية متصاعدة مقارنا بين النماذج الأمريكية المغلقة والنماذج الصينية المفتوحة. من هنا كان لابد من طرح السؤال، أين هي الولايات المتحدة اليوم في سباق الذكاء الاصطناعي؟ هل ما زالت فعلا في الطليعة أم أن هناك دولا أخرى وبالتحديد الصين تطمح إلى الفوز في هذا السباق؟ الدكتور أحمد بنافع.
4: هو سباق، يعني السباق هذا كان قبل سنة أو سنتين أو ثلاث محدد جدا أن أمريكا متفوق، لكن اللي حصل الآن الصين قلصت الفجوة اللي بينها وبين أمريكا في عدة أمور. أمريكا متفوقة إلى الآن في التقنية وفي الأبحاث وفي النماذج المغلقة العملاقة، لكن الصين متفوقة في عملية الاستخدام والانتشار، لأنه زي ما بيقولوا بالإنجليزي you cannot beat free، يعني أنت لا يمكن أنك أنت تنافسني إذا أنا أعطيك المنتج مجانا. فهم استخدموا الطريقة هذه، وجدوا المنفذ هذا، أنه الناس بتشتكي من التوكن. التوكن شيء خيالي مقارنة بالمنتجات الصينية، لحيانا توصل إلى 10% من المبلغ اللي بتدفعه لشركات زي أنثروباك أو شركات زي أوبن أي آي ليستخدم نفس الاستخدام، والنتيجة شبه متقاربة. الفجوة صغيرة جدا بينهم الآن، فالتنافس بينهم الآن واقع على عملية أنه أمريكا تحاول أنها توقف الصين من أنها تستمر في المجال هذا. واحدة من الأشياء اللي بتعملها اللي هو مثلا خنقهم في عملية الرقائق اللي هو السياسة المستمرة للأمريكا. الآن جت مشكلة اللي هو مفتوحة الأوزان، الصراع الآن على أساس أنه هل نسمح بها أو لا نسمح بها.
2: دكتور أحمد بنافع، من هي الفئة الأكثر تضررا في الولايات المتحدة في حال حظرت الإدارة الأمريكية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان؟
4: رئيس شركة أوبن أي آي ورئيس شركة إنفيديا كانوا موجودين في الكونغرس، كلموا بالضبط على هذا الموضوع. الأكثر ناس حتتضرر في أمريكا لو حصل منع للنماذج الصينية، والسبب المشكلة هنا إنه لأمريكا إنه حوالي 70-75% من النماذج المفتوحة الأوزان هي صينية. أمريكا ما أنتجت أعداد كبيرة بالشكل هذا لأنه المكسب مش بالصورة اللي يتوقعه لما يكون النموذج مغلق، فالاستثمار فيها مش كبيرة. هذا السبب أنهم لو أغلقوها الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة حتتضرر. فأكثر من 200 شركة ورؤساء تنفيذيين في الشركات هذه أرسلوا للبيت الأبيض وأرسلوا للكونغرس يطالبونهم أنه لا تمنعوها، خلونا الخيار، إحنا نستخدم اللي نقدر نستخدمه إذا في استخدامات تخص الأمن القومي، تخص معلومات خاصة، يعني مثلا أسرار العمل، فالنموذج الأمريكي حيستخدم. لكن إذا كان هو الاستخدام العادي فهو أرخص لنا، لأنه يعني أقصى حاجة ممكن دفعها هو الثلث المبلغ في استخدام النموذج. فهنا تجي الحكاية. أمريكا، أنا ما أختمها بالنقطتين هذه، أمريكا يعني تتقدم في البيئة التحتية، مراكز البيانات، الرقائق، استثمارات ضخمة جدا 725 مليار دولار سنة 2026، إضافة إلى أنهم رواد في نماذج الفورنتيرز اللي هي الأساسية. لكن الصين سرعة انتشار، عدد النماذج كثيرة، انخفاض الأسعار، كفاءة عالية، نماذج مفتوحة المصدر ومفتوحة الوزن مقارنة بأمريكا.
2: الكلام كان للدكتور أحمد بن نافع الباحث هو أستاذ هندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه في كاليفورنيا. يمكن العودة إلى اللقاء الكامل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.

0: Diabaté.
1: Monte Carlo Dumania.
2: الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا. تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطان.
3: ترامب يعيد كل أمريكي $5,000 إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية، ويقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بعد وقت قصير جدا من الانتخابات، وإيران توسع حرب الناقلات. الحوثيون هاجموا أمس مدنا سعودية لليوم الثاني. قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، والجيش يحذر من تصعيد يهدد اتفاق الإطار. وباريس تستضيف قمة فضائية في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في القطاع.
1: مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
2: نصل إلى النقاش. نقاش اليوم هو إعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان لحمود.
3: إيمان تحاول الإجابة في هذا النقاش على سؤال طبعا مع ضيوفها: هل تدخل السعودية حربا مباشرة مع الحوثيين؟
4: هل تدخل السعودية حربا مباشرة مع الحوثيين؟ سؤال لم يعد مجرد سيناريو في العالم الافتراضي، بل بات يطرح بقوة بعد التصعيد العسكري غير المسبوق والذي وصل إلى العمق السعودي واستهداف منشآت للطاقة ومدن في جنوب المملكة وسقوط عشرات الإصابات. الرياض إذن تتحدث عن تصعيد خطير وتتوعد بالرد، والحوثيون يقولون بأن الرياض قد بدأت بالفعل بتوجيه ضربات جوية إلى الأراضي اليمنية. فهل نحن أمام جولة تصعيد عابرة، أم أن هدنة السنوات الماضية باتت في طي النسيان والمنطقة تتجه مجددا نحو حرب سعودية حوثية مفتوحة؟ دعونا نفتح هذا الملف للنقاش ونستضيف من الرياض الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث، ومعنا في الاستوديو الكاتب والصحفي اليمني عمار النجار. دكتور عبد العزيز، نبدأ معك الحديث ونسألك سؤالا محددا: إلى أين تتجه جولة التصعيد الحالية بين السعودية والحوثيين؟ الحوثيون يقولون بأن المملكة بالفعل بدأت برد فعل تجاه ما حدث، ولكن حتى الآن السعودية لم تتبنى شيء، يعني لم نسمع أي شيء رسمي من الجانب السعودي.
5: في اعتقادي أن هذه الادعاءات الحوثية غير صحيحة، لأن المملكة حافظت على ضبط النفس إلى أقصى درجاتها واستخدام البعد الدبلوماسي والسياسي، ولكنها وصلت مرحلة لا يمكن قبول. فنحن استمعنا إلى بيان الناطق العسكري باسم قوات التحالف، واستمعنا إلى حديث سمو وزير الخارجية بالأمس، والبيان الصادر من قبل مجلس الوزراء السعودي بالأمس، كانت كلها تؤكد على قضية أنه لا يمكن قبول هذه الاعتداءات، ولا يمكن تمريرها الاعتداء على المدنيين وعلى المنشآت المدنية، لابد أن يواجه هذا بردة فعل. وفي اعتقادي أن أيضا العمليات التي تمت اليوم سوف يتم صدور بيان يوضح من الجانب السعودي، ولكن اعتقادي أننا قربنا من مرحلة مهمة جدا، وهي أن هنالك عمليات سوف تتم لها هدفين. هنالك هدف له علاقة بالبعد الدولي بالنسبة لمضيق باب المندب وحرية الملاحة والاعتداءات التي تقوم بها الحوثيين على هذا الوضع، والوضع الآخر هو تبديل الواقع على الأرض، وهذه مسؤولية الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي من يقوم بهذا، لأنه أيضا هي استنزفت كل الصبر ووسائل الدبلوماسية وبدأت تتحرك على عدة مواقع وجبهات. فنحن أمام واقعين جديدة، واقع السعودية تتبناه والمجتمع الدولي، وهو عملية حرية الملاحة في باب المندب، والواقع الآخر هو تبديل الواقع على الأرض، وهو الحوثي ومهاجمته في أماكن. لذلك نتوقع الأيام القادمة سوف نشهد عمل عسكري كبير وليس بسيط على مختلف الجبهات والمستويات، لاسيما أن الحوثي تمادى ولم يقدر الصبر السعودي، وعمليا هو من بدأ بتاريخ الطيائرة القادمة من طهران حينما أصر على نزولها واستمر في الأسلوب الذي استخدمه. نعم. في ذلك الوقت، فهو من خرق يعني الهدنة التي كانت موجودة وحرص عليها، وهو من طرح المطار بالمطار والميناء بالميناء، ويعني حاول يستخدم هذا الأسلوب. فلذلك يعني هو اعتقد مخطئا أن إيران كسبت الحرب والجولة، واعتقد أنه يستطيع الآن الاعتماد عليها بشكل أو بآخر، ولذلك خطأوا في الحسابات والتقييم والتقدير سوف يتم دفعه.
4: طيب صديقي عمار، يعني كيف تفسر أنت لجوء الحوثيين إلى فتح كل هذه الجبهات في وقت الداعم الأكبر إيران في أضعف يعني موقع حاليا؟ يعني كيف يمكن أن نفسر أن يفتح الحوثيون جبهة مع الحكومة الشرعية، أن يفتحوا جبهة مع السعودية، استجروا غضب كل المنطقة عليهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة؟
0: من وجهة نظري أن الضعف الإيراني الحالي في هذه المرحلة الحساسة هو من دفع إيران إلى التصعيد في الجبهة اليمنية. بالنسبة لمضيق هرمز، بدأ يفلت هذا الملف المهم من بين أصابع النظام الإيراني وكذلك الحرس الثوري الإيراني، ولم يؤدي الأهداف التي كانت تطمح إليها إيران بشل المجتمع الدولي. لذلك تحاول إيران مضاعفة الضغط على المجتمع الدولي من خلال السيطرة على مضيق باب المندب، ليشكل قوس وضغط كبير على المجتمع الدولي في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب. هي تحاول في هذه المرحلة أن تكسب ورقة ضغط قوية في حال أي مباحثات قادمة، لذلك تدفع بجماعة الحوثي بالتركيز بشكل مباشر على جبهة باب المندب والتقدم نحو هذا المضيق الاستراتيجي. القرار لم يكن حوثيا، لو كان حوثيا لتقدم الحوثي إلى مناطق أخرى في اليمن للسيطرة على النفط وعلى الغاز الذي يمكن من خلاله أن يمول المناطق التي يسيطر عليها ويمول حربه، لكنه يركز بشكل كبير على المناطق التي هي محاذية لباب المندب للتقدم نحو هذا المضيق الاستراتيجي لخدمة الأهداف الإيرانية التي صرح بها الحرس الثوري الإيراني والتي صرحت بها إيران مرارا وتكرارا من بداية الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الضعف التي تعاني منه إيران حاليا بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستبدله في أوراق قوة خارج المناطق الإيرانية. كذلك هي تريد أن تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي في أن الحلفاء أو ما يسمى بالمحور ووحدة الساحات ما زالت فاعلة، ومنها في اليمن التي كانت تعتبر كآخر السهام الموجودة في جعبة النظام الإيراني بقوتها وحافظت على تمسكها خلال الحرب الدائرة.
4: طب كلام منطقي عمار، ولكن دكتور يعني شاركنا على الحديث، إيران تتواصل مع السعودية دائما، وزير الخارجية الإيراني على تواصل دائم مع وزير الخارجية السعودي، يعني كيف يمكن أن نفسر اندلاع الجبهة اليمنية أو اشتعال الجبهة اليمنية خاصة تجاه السعودية في ظل هذا التواصل الإيراني، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار إيراني كما قال عمار؟
5: أي التواصل لا يعني التوافق، التواصل ربما هو يكون السعودية قررت أن تبقي لأن هي ترى أن المصلحة في خفض التصعيد وفي إبقاء الحوار الدبلوماسي والسياسي قائم ومحاولة تبادل وجهات النظر، فهي لم تقطع تواصلها مع إيران، لكن إيران هي من يرتكب هذه الحماقات والأخطاء بالمواقف التي تتخذها وبتفعيل دور الأذرع التابع لها. وإحنا شاهدنا في السعودية كيف تحملت لمرحلة معينة ما كان يأتيها من ضربات من العراق وكيف ردت عليها رد واضح وصارم في هذا الجانب. أنا في اعتقادي نحن أمام مرحلة جديدة في الصراع في اليمن من تحرك الشرعية وعلى مختلف الجبهات، وأيضا من ناحية المملكة العربية السعودية لضمان حرية الملاحة، هي والمجتمع الدولي الذي يرى أن هذا العمل عمل إجرامي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. الخطأ إذا كان هو إيراني في تحريك الجماعة الحوثية لإبقاء التفعيل وإبقاء كذا، فهي أيضا هذا خطأ كبير، ومن يدفع الثمن هو الشعب اليمني وليست إيران. إيران بعيدة وتوجه، ولكن من يدفع الثمن هو الشعب اليمني بالدرجة الأولى اللي لا ذنب له يعني. طيب. ولكن الحراك الآن أنا في قناعتي هذه الأيام سوف يكون كبير.
4: طيب حراك كبير الدكتور، يعني متشائم حيال المرحلة المقبلة، ولكن عمار يعني الجولة الحالية هل يمكن أن نعتبرها جولة تصعيد عابرة أم أنها فعلا مدخل لمواجهة مباشرة مفتوحة لا أحد يعرف إلى أين ستتجه في اليمن؟
0: طبعا المؤشرات الأخيرة والجبهات المشتعلة في مناطق متعددة في اليمن تؤشر على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة كسر عظم ومرحلة حاسمة بالنسبة للأطراف المتصارعة. الحكومة اليمنية صرحت في أكثر من مرة أن مرحلة الحسم حانت، وأن الصبر الاستراتيجي والدعوة إلى السلام مع جماعة الحوثي فشلت، وأن حتى تصريحات التي قرأناها من بعض وسائل الإعلام بأن المملكة العربية السعودية أبلغت الولايات المتحدة أن كل قنوات التواصل مع جماعة الحوثي للبحث عن مشروع سلام في اليمن فشلت، وأن جماعة الحوثي متعنتة. الآن حسب التصريحات وحسب الجبهات نرى أن معركة حاسمة ستدار وستكون يعني نهائية، ومن سيسيطر فيها سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي سيحكم بعد ذلك لفترة طويلة. لكن إيمان، أود أن أضيف إلى كلام الضيف الكريم من الرياض في أن جماعة الحوثي عندما تستهدف المملكة العربية السعودية، جماعة الحوثي لم تكن تتوقع أن الرد من الحكومة الشرعية سيكون بهذا الكثافة، وأن جبهات أخرى ستفتح ما عدا جبهة الساحل الغربي وكذلك في تعز. كانت دائما تراهن على الصبر الاستراتيجي والدعوة للسلام التي تقدمها المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية، ولم تكن تتوقع أن ردة الفعل ستكون بهذه الحدة وبهذه القوة، وأن الحكومة الشرعية ستتقدم في محافظة مأرب وفي محافظة البيضاء وكذلك في محافظة الجوف. هي استهدفت المملكة العربية السعودية للضغط على المملكة العربية السعودية من أجل الضغط على الحكومة الشرعية لوقف العمليات العسكرية وعدم توسيع مسرح العمليات في مناطق متعددة في اليمن. هي وسيلة ضغط للضغط على الحكومة الشرعية من قبل المملكة العربية السعودية. لكن على ما يبدو أن هذا الخيار الحوثي جاء حكسيا، والمملكة العربية السعودية تريد التصعيد أكثر، والحكومة الشرعية مصرة على خوض معركة أخيرة لتحرير اليمن من جماعة الحوثي.
2: طيب دكتور، قرأنا بيانا داعما للخطوات السعودية والخطوات الحكومة الشرعية في اليمن، يعني هل تتوقع أن ينضم أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي ربما ممن تخلفوا عن هذه المعركة أن ينضموا إلى هذه المعركة قريبا؟
5: والله أنا في اعتقادي كل من حاول وكل من أبعد نفسه وأخذ خط بعيد عن الواقع راح يضطر الآن أنه يرجع ويحاول لا يفوته الركب. لا سيما أيضا أنا حبيت أنوع على نقطة مهمة، وهو الموقف الأمريكي والبيان الأمريكي جاء مؤيدا للجهود التي تقوم بها الشرعية والمملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأيضا أدان إدانة شديدة
2: أوروبا أيضا، هناك بيان أوروبي حول هذا.
5: نعم صحيح، وأيضا الولايات المتحدة استعدت على تقديم معلومات كافية وما يسمى بشيرينج اوف انتليجنس، مشاركة معلومات استخبارية دقيقة، ربما لا تشارك في العمليات العسكرية بالرغم أن أوروبا لها دور مهم جدا في أمن مضيق باب المندب ولديها وحدات بحرية مهمة. لكن أنا اعتقادي أنه الآن هو وقت للحسم، سواء مضيق باب المندب وحرية الملاحة وعدم السماح بتكرار ما حدث، وأيضا الشرعية الجهود التي تقوم بها، وأكثر من 200,000 جندي الآن على أرض الواقع موجودين يمارسون الدفاع عن وطنهم وتحرير الأراضي التي احتلها الحوثي والتي مارس فيها أسوأ الأعمال الإنسانية، وأيضا قدراتها. السؤال المهم هو الآن ما هي القدرات التي تبقت لديه حتى يستطيع أن يستمر؟ يعني أمس كان تعليق سمو وزير الخارجية السعودي واضح، بمعنى أنه هو فتح على نفسه باب لا يعلم مقدار وحجم الرد الذي يأتي. فهو القدرات التي بقيت لديه هي قدرات محدودة، معظمها تكمن في درونات تستخدم، قد يكون لها تأثير بسيط ولكن لا يمكن أن تحسم.
2: مؤذية للدرونات دكتور كبيرة. نعم، حتى لو كانت بسيطة فهي مؤذية في كثير من الأحيان. عموما
5: صحيح مؤذية، ولكن بالإمكان الرد والتعامل معها.
2: دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس ومؤسس مركز الخليجي للأبحاث، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للكاتب والصحفي اليمني عمار النجار، كنت معنا في استديوهات مونتي كارلو. شكرا لكم أعزائي.
1: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com

0: الآن غدا.
1: تتزايد التقارير التي تتحدث عن الاضطرابات النفسية لدى المراهقين والتي قد تصل أحيانا إلى الانتحار. فمتى تتحول معاناة المراهق إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ ولماذا لا يزال طلب المساعدة النفسية مرتبطا بالخجل والوصمة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الخميس 10 من سبتمبر، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك
0: مونتي كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور إلي زغبي لفتح ملف مشروبات الطاقة، ماذا تفعل بالقلب؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
2: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
3: مرحبا بكم مستمعينا في عناوين النشرة. ترامب يقول إن إيران تنهار ومضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، ويهدد بقصف جبل بيكاكس قريبا وبقوة شديدة كما قال. طهران تشدد على أن وقف الحرب مع مرهون باستجابة واشنطن لشروطها. تبادل للهجمات بين الحوثيين والسعودية وسط استمرار الاشتباكات في عدة مناطق يمنية بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض. ترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية، ولندن تدافع عن القرار بعد إغلاق تل أبيب لقنصليتها في القدس الشرقية. باريس تستضيف قمة دولية للفضاء وسط سعي أوروبا لتعزيز موقعها في ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري في دالاس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة الديمقراطيين، واعدا كل بالغ كما قال في الولايات المتحدة $5,000، وذلك إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات في شهر نوفمبر المقبل. كما دافع ترامب عن قراره بمهاجمة إيران، وادعى أنه تحرك لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، وقال إن بلاده تنتصر ومضيق هرمز تحت سيطرتها. وهدد ترامب أيضا بقصف جبل بيكاكس قريبا وبقوة شديدة. هذا الجبل واقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هشام، ترامب لم يستبعد إذن ضرب جبل بيكاكس، فإلى أي حد يبدو ذلك متوقعا؟
4: ترامب جدد التهديد بقصف المنشأة النووية بيكاكس في الخطاب الذي ألقاه، وهو كرر الإشارة إلى بيكاكس في أكثر من مناسبة، لأن الصور التي بثتها شبكة CNN تبين بوضوح كامل أن إجراءات البناء والتوسيع المنشأة وتوسيع الطرقات المؤدية إليها تتم بشكل سريع، وهذا ما يقلق الإدارة الأمريكية والمؤسسة العسكرية التي تقوم حاليا بتطوير قنابل جديدة قادرة على اختراق تحصينات كبيرة. بيكاكس يشكل تحدي جديد، ولكن لا أتوقع أن تساعد الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين بطريقة تدفع إيران إلى الرد بشكل حاسم وقوي، ليس فقط ضد القوات الأمريكية بل ضد المنشآت النفطية في دول الخليج. الأمر اللافت للنظر هو أن بعض المستشارين المقربين من رئيس ترامب بمن فيهم نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو تحدثوا في المجالس الخاصة وفقا لتقرير نشرته صحيفة الول ستريت جورنال أنهم لا يستبعدون استمرار الوضع الراهن حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب، يعني بعد أكثر من سنتين.
3: هشام الحموراس المتكلم الدولي في واشنطن. مع ذلك ترامب قبل أن يتوجه إلى دالاس وأن يلقي هذا الخطاب أمس كان قد عبر عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. أما في إيران فطهران اعتبرت أن الحرب يمكن أن تنتهي لكن إذا أوقفت الولايات المتحدة تهديداتها واستجابت لشروط طهران المعروفة التي جددت أمس التذكير بها. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
5: جددت إيران على لسان المتحدث باسم الحرس السوري التأكيد مرة أخرى على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء الوضع القائم فعليها أن توقف الحرب بشكل كامل وأن تتوقف عن التهديد بشن هجمات جديدة وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وأن ينتهي الحصار المفروض على اليمن، كما تطالب بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وبوقف أي تدخل في قدرات البلاد النووية والصاروخية. فقال الأمين حسين مهبي المتحدث باسم الحرس السوري أنه قبل بدء الحرب كان هناك ما بين 30 و40 سفينة أمريكية في المنطقة، لكن معظم هذه القوات تبعد اليوم مئات الكيلومترات عن إيران. من جهتي قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس أن الحل للوضع الراهن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع بين إيران والولايات المتحدة. علي منتظر طهران منتقل الدولية.
3: وسط ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء ليلة البارحة بسماع ذوي انفجارات في مناطق ساحلية إيرانية إضافة إلى جزيرة قشم بجنوب البلاد، وذلك بعد تبادل طهران وواشنطن لهجمات على حركة الشحن في اليومين الأخيرين. وذكرت مراسلة شبكة سي بي اس الأمريكية على منصة إكس أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء الضربات الإيرانية ليلة الثلاثاء الأربعاء والتي استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الأردن. نددت إيران أمس بما وصفته بقرار مسيس بعد أن أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن الدولي متهما إياها بعدم الامتثال لالتزاماتها في الملف النووي. نقلت وكالة رويترز عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية قولها إن باكستان نقلت تحذيرا سعوديا إلى طهران لتكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا من هجماتهم على المملكة العربية السعودية، وذلك في جهد منسق لمنع تصاعد الأزمة. وهذا الصباح حذر الدفاع المدني السعودي من خطر محتمل في خميس مشيط وأبها بالمملكة العربية السعودية. قبل ذلك أمس التحالف العسكري بقيادة الرياض أعلن بأن الحوثيين شنوا هجمات جديدة على جنوب المملكة بعد إعلانهم أن الرياض نفذت بدورها أكثر من 50 غارة استهدفت مناطق عدة لا سيما في تعز والحديدة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض. وقد تواصلت إذن في الساعات الماضية هذه الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع مع اتساع رقعتها والتي أسفرت عن مقتل المئات خلال أيام. محمد السماوي من العاصمة اليمنية صنعاء.
6: في محافظة الجوف والتي تعتبر من أهم الجبهات كونها على حدود مع السعودية، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية إنها سيطرت على منطقة المطهفات وتبت المصارية، في حين أن جماعة أنصار الله الحوثيين لم تعلن عن سقوط أي منطقة تسيطر عليها. وإلى جبهة تعز تشتد المعارك هناك في منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز بين الطرفين، وإلى جبهة مأرب حيث اشتدت المواجهات بين القوات التابعة الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين تفضي إلى سقوط قتلى وأسرى من الجانبين. وبالانتقال إلى الساحل الغربي فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها نفذت تقدما كبيرا هناك تزامنا مع إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله بالإعفاء الرئاسي عن المخدوعين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة اليمنية ويلقون أسلحتهم ويعودون إلى رشدهم بحسب قوله. سيتم الإعفاء عنهم في مبادرة لاحتواء حدة المواجهات التي تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. محمد السماوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
3: رحب وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا رحبوا أمس بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبالقيود التي قررت 11 دولة غربية أخرى إلى جانب بريطانيا ومن هذه الدول فرنسا فرضها في هذا المجال. ودافعت الحكومة البريطانية مجددا أمس عن قرارها هذا وذلك بعد أن ردت إسرائيل بإغلاق قنصلية لندن في القدس الشرقية. هدى الحسيني من لندن.
7: قبل فوات الأوان كان لابد لبريطانيا من التحرك لإنقاذ حل الدولتين. بهذه العبارة دفع وزير الخارجية إد ميليباند عن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال ميليباند إن الوقائع على الأرض تدمر فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وإن استمرار التوسع الاستيطاني استدعى موقفا بريطانيا واضحا الآن. وفي تصريحات حد أمام البرلمان اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. جاء موقف رئيس الوزراء أندي بيرنهام داعما لهذا التوجه مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن قيمها وأوضح أن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي بل تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بسلام واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة في ضمير العالم. هدى الحسيني لندن مونتي كارلو الدولية.
3: دانت سوريا أمس تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أيضا لقوات بلاده في جبل الشيخ معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. قال رئيس الوزراء النرويجي أن طائرة تقل الرئيس الأوكراني من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارلد الخامس كادت أن تصاب بطائرة مسيرة. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرز حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم روسيا بما يتعارض مع مصالح البلاد وتبني سياسات مناهضة للهجرة تعتبر بمثابة تطهير عرقي على حد قوله. ريتا خوري.
8: حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال نقاش في مجلس النواب من أن ترحيل المهاجرين جماعيا يعني عمليا ممارسة تطهير عرقي على أساس اللون والبشرة مؤكدا أن خطط حزب البديل ستؤدي إلى شلل قطاعات اقتصادية حيوية كالحرف اليدوية والرعاية الصحية. واعتبر ميرتس أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل قوة مدمرة ولن يحقق الأغلبية المطلقة في أي مكان بألمانيا. أتت تصريحات ميرتس بعدما شنت زعيمة الحزب أليس فايدل هجوما لادعا عليه معتبرة أن أيام حكومته باتت معدودة معربة عن أسفها لاضطرار المواطنين الألمان إلى التعايش يوميا مع تبعات الهجرة الجماعية وارتفاع معدل الجريمة. وفي حين تشير بعض الإحصاءات إلى أن عددا كبيرا من الأجانب منخرطون في أنواع من الجرائم يؤكد محللون أن هذه البيانات غير كافية لإثبات وجود علاقة سببية بين الهجرة والجريمة.
3: ألغى المستشار الألماني أمس مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إشادة ترامب علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية بساكسونيا أنهالت. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة للإكوادور إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. تتواصل لليوم الثاني تواليا هنا في باريس أعمال أول قمة دولية للفضاء وهو موعد تسعى أوروبا من خلاله إلى تعزيز موقعها في سباق الفضاء الذي تحول إلى صناعة استراتيجية تتنافس فيها القوى الكبرى لا سيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لميس زين الدين.
9: 90 دولة وأكثر من 50 مشروعا قيد التنفيذ واستثمارات بالمليارات، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح القمة الدولية للفضاء التي تعقد في قصر غرون باريس.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقات من العالم، ونحاول أن نقدم أطباق سهلة في وقت الأزمات بالتحديد. واليوم سنتعرف على طبق جديد وطبق شيق، وهو يسمى المقلوبة الكذابة. وليس ميد بالكذابة، سنتعرف مع الشيف عن هذا الطبق، لأن تشبه المقلوبة فعلا ولكن بمكونات أخرى وسهلة، ويمكن توفر هذه المواد وقت الأزمات. سعدان تنضم إلينا الشيف بنان الرواحنا. صباح الخير.
2: أهلاً أستاذ بنان.
1: ويلا إلى هذا الطبق الشيق المقلوبة الكذابة، ولماذا سميت بهذا الاسم أستاذ بنان؟
2: سميت بهذا الاسم لأنه هي مكوناتها بسيطة، ما بتحتاج لدجاج ولا لحمة، لأنه بظروف صعبة ما بتكون متوفرة هاي المكونات، فبيكون مشتهين إشي زي هيك. فسميت كذلك لأنه ما يعني ما تحتاج لمواد صعبة أو مواد ما بتكون متوفرة لعندهم.
1: طيب، وهو طبق شعبي موجود قبل المقلوبة الأساسية ولا بعد، ولا هو للطبقات الأقل غير الطبقات الشعبية، يعني التي لا تستطيع أن توفر اللحوم الدجاج والخضار؟
2: صحيح، هي موجودة من قبل. وتوفرت حاليا للناس اللي ما عندها الإمكانية أنها توفر دجاج أو لحمة، فبيكونوا مجتهين بيعملوا المقلوبة بكل موادها بس من دون دجاج أو لحمة.
1: والآن أصبح طبق شهير، وأصبح مكوناته لأولئك الذين لا يتناولون اللحوم يحبذون دائما تناول الخضار، وأصبح طبق راقي من طبق شعبي لأسر معدمة أو بسيطة إلى المطابخ الراقية الآن في الأردن وفي الدول العربية. يلا خذينا إلى تفاصيل هذا الطبق.
2: يلا، هي بتكون تتكون من خضار، أي نوع خضار موجود شو ما كان، ورز فقط. نقلي الخضار وبنحطها، بنطبخها الخضار مع الرز، وهيك بتكون معنا المقلوبة جاهزة.
1: طيب،
2: هي وصفة بسيطة وبتكون من بلاد الشام أصلها.
1: طيب، مكوناتها من الأرز ومن بعض الخضروات ولا لا؟
2: بعض الخضار مثل البطاطا، باذنجان، زهرة،
1: يعني كل ما تبقى في المنزل من خضروات ومن بقوليات يمكن أن يدخل في هذا الطبق.
2: بالضبط، يعني زمان قديما شو كانوا يعملوا أمهاتنا؟ الخضار اللي خلص بتكون دبلته وخلص، يعني مشان ما تخرب، قبل ما تخرب يقلوها ويعملوها بالمقلوبة.
1: طيب، شكرا جد على هذه المعلومات حول طبق المقلوبة الكذابة. الشيف بنان الرواحنا، وكيف سيكون لنا لقاءات أخرى مع أطباق أخرى متنوعة من الأردن
2: إن شاء الله.

تحية لكم أينما كنتم، وتحية لفابيان أيضا في الإشراف التقني ولكل المستمعين. ونواصل المشوار بعد لحظات، سنتوقف مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com.

من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو سنهديكم هذا النغم، هذه الأغنية الرائعة لوائل جسار. الآن نستمع غريب الناس ونعود بعد ذلك لمواصلة المشوار. سنتوقف مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.

0: وتحية لكل المستمعين وأنتم تتابعون برامج مونتي كارلو الدولية من باريس وبرنامج كافي شو. الآن سنستعرض أهم العناوين على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com. وسنبدأ من اليمن. جبهات اليمن تشتعل معارك في الجوف في تعز وفي مأرب وتقدم حوثي في الساحل الغربي.
1: هناك خانة خاصة بالأخبار المستمرة على موقعنا mc-dolia.com وفيها أبرز العناوين والأخبار التي يتم تحديثها. كان من المفروض أن نكون مع زملائنا من قاعة التحرير ومن الموقع زينب منتصر ولا خلود، ولكن اليوم نحن معكم إذن في هذه الفقرة. فلا تنسوا إذن في أخبارنا متابعة كل شيء على موقعنا mc-dolia.com.
0: وبدأنا بخبر هذا الصباح وسيكون أول الأخبار، وستكثر التعليقات على هذا الخبر. $5,000 لكل أمريكي.
1: صح.
0: هل
1: صح
0: يستطيع
1: صح
0: ترامب تنفيذ هذا الوعد الانتخابي؟ مقال مطول على موقع مونتي كارلو الدولي. يتابع ردود الفعل حول العالم على هذا الخبر. يمكنكم دائما الدخول إلى mc-dolia.com ومتابعة تفاصيل هذا الخبر.
1: هذا الخبر يا عاطف يأخذنا إلى حديث عن الانتخابات، انتخابات المغرب على الأبواب، وعود انتخابية بالقدا كما يقول، كما يعني نتحدث باللهجة التونسية. هناك من يريد أن يحدث صندوق خاص بتقاعد الموظفين، هناك من يريد ويعد الشباب بفلوس وانت قاعد في البيت، هناك أيضا من يعد النساء بالمال. فهل المال اليوم، يعني سؤالي عاطف، يعني وهذه الأسئلة مطروحة فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، نتساءل اليوم كشباب، هل يمكن أن يرتشى الشخص بالمال لفترة؟ تخيل أنه المنتخب معك لمدة 4 سنين ولا 5 سنين، هل يمكن أنه أنت بعد ما تأخذ مثلا تخيل أنه الشخص يحب الرشوة وسيقبل بهذا المبلغ، طيب 5 سنين إذا لم تحقق ولم يحقق أي شيء، فالكارثة في النهاية تقع على رؤوس الأشخاص، على الأفراد، وليس على من تم انتخابهم.
0: تماما. يعني إذا كان المواطن الأمريكي الآن يحتاج $5,000 أو يحتاج للدولارات، هناك مجتمعات أيضا تزعى للانتخابات ولكن تحتاج فقط للخبز وزيت الطعام والدجاج.
1: صح. ودجاج وبسطيلة.
0: أي شخص يحب أن ينتخب عليه أن يقدم فقط زيت الطعام والدجاج وبعض الخبز حتى ينتخب ويصير رئيس.
1: صح.
0: في هذه الدول مع هذه المفارقات. رسالة سيئة للديمقراطية الناشئة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، على هذا الخبر. على العموم يمكنكم متابعة تفاصيل هذا الخبر. الإعلام الفرنسي أيضا مشغول هذه الأيام برئاسيات 2027، هل هو تصحيح للتعددية أم استجابة لضغط اليمين المتطرف في فرنسا؟
1: يلا خليكم معنا، لا تنسوا بأننا نستقبل رسائلكم على رقمنا واتساب وفي انتظاركم وينكم يا أصدقاء. إذن تحياتنا لكل من يتابعنا هذا الصباح، صباحكم فل. تتكلموا مع عبد الرحمن من أبها، تحياتنا لك يا عبد الرحمن، شكلك ما سمعت البرنامج من البداية، يلا خليك معنا.

0: من مونتي كارلو الدولي برنامج كافي شو ست دقائق تفصلنا عن الأخبار. تنضم إلينا هدى العناز على رأس ساعة ودائما مع جديد الأخبار وجديد مونتي كارلو الدولي. نتواصل معكم دائما من خلال هذه الفقرات. لا تنسوا مساء حرة هذا اليوم سنتوقف مع مهرجان السينما المستقلة في لبنان, وتنضم إلينا المنسقة للمهرجان بهذه المناسبة الأستاذة ساندي في مساء حرة لهذا اليوم.
1: يلا خليكم معنا أصدقاء, نواصل مشوار هذا الصباح بعد لحظات.

0: الآن غدا.
1: تتزايد التقارير التي تتحدث عن الاضطرابات النفسية لدى المراهقين والتي قد تصل أحيانا إلى الانتحار. فمتى تتحول معاناة المراهق إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ ولماذا لا يزال طلب المساعدة النفسية مرتبطا بالخجل والوصمة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الخميس 10 من سبتمبر، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور إلي زغبي لفتح ملف مشروبات الطاقة ماذا تفعل بالقلب؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
2: تمام 10 بتوقيت باريس. عودة لزميلة هدى العناز في نشرة أخبار هذه الساعة.
3: شكرا لك حنان، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام ونستهل النشرة بالعناوين. وسط قلق المؤسسة العسكرية الأمريكية من تصاعد النشاط فيها، الرئيس الأمريكي يهدد بقصف منشأة بيك أكس النووية الإيرانية. مقتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة صباح اليوم نتيجة غارات إسرائيلية في غزة، وأربع دول عربية وإسلامية تشيد بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقمة دولية حول الفضاء في باريس تغيب عنها الشركات الأمريكية العملاقة في القطاع.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بمستجدات الملف الإيراني، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بضرب منشأة بيك إكس الإيرانية، ومحذرا طهران من مواصلة ما وصفه بنشاط مقلق في الموقع. ويأتي التهديد بعدما كشف تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز أبحاث أمريكي تسارعا كبيرا خلال هذا العام في أعمال البناء بموقع إيراني محصن على عمق كبير داخل جبل كولانغ قرب ناتانز، حيث تشتبه أجهزة استخبارات غربية في أن طهران تشيد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. لنستمع لمداخلة مراسلنا من واشنطن هشام ملحم، كان معنا في نشرة سابقة ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: ترامب جدد التهديد بقصف المنشأة النووية بيك أكس في الخطاب الذي ألقاه، وهو كرر الإشارة إلى بيك أكس في أكثر من مناسبة، لأن الصور التي بثتها شبكة CNN تبين بوضوح كامل أن إجراءات البناء والتوسيع المنشأة وتوسيع الطرقات المؤدية إليها تتم بشكل سريع، وهذا ما يقلق الإدارة الأمريكية والمؤسسة العسكرية التي تقوم حاليا بتطوير قنابل جديدة قادرة على اختراق تحصينات كبيرة. يشكل تحدي جديد، ولكن لا أتوقع أن تساعد الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين بطريقة تدفع إيران إلى الرد بشكل حاسم وقوي، ليس فقط ضد القوات الأمريكية بل ضد المنشآت النفطية في دول الخليج.
3: مراسلنا هشام ملحم من واشنطن. قتل صباح اليوم 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة بحسب مستشفى الشفاء في غرب القطاع. وقال المستشفى في بيان إن من بين الضحايا طفلتان تبلغان 8 و12 عاما. وقال الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال من وكالة فرانس بريس إنه يتحقق من الحادثة. في غضون ذلك، أشادت 8 دول عربية وإسلامية بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والقيود التي قررت دول غربية عدة فرضها في هذا المجال. تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته المنتشرة في جبل الشيخ، حيث كرر موقفه بقرب إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا فيما نددت سوريا بدخوله غير الشرعي إلى أراضيها واعتبرت الخطوة استفزازية. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، ففي ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين على الفضاء، انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة الدولية للفضاء بمشاركة مسؤولين حكوميين. المزيد مع لميس زين الدين.
5: 90 دولة وأكثر من 50 مشروعاً قيد التنفيذ واستثمارات بالمليارات، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح القمة الدولية للفضاء التي تعقد في قصر غرون بالي. تأتي هذه القمة في ظل تصاعد المنافسة لا سيما مع الولايات المتحدة التي غابت شركتها عن الحدث إثر انسحاب شركتي سبيس إكس وبلو أوريجين وسط أنباء عن تعرضهما لضغوط من البيت الأبيض، ما أدى إلى تعذر تناول قضية تقاسم الترددات التي كان من المفترض أن تكون محوراً رئيسياً للنقاشات بحسب ما قال رائد الفضاء توما بيسكي. المستشار الألماني غاب أيضاً عن الحدث رغم أن بلاده شريكة في تنظيمه، في حين لا تزال ألمانيا منفتحة على استخدام صواريخ الإطلاق الأمريكية التابعة لسبيس إكس. ومن أولى الشركات التي أعلن عنها هي توقيع عقد بقيمة مليار دولار بين شركة لوفت أوربيتال الفرنسية وشركة مارلين سبيس الإماراتية لإطلاق 50 قمراً اصطناعياً مزوداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة للإكوادور، قال إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. شكرا لكم.
2: شكرا لهدى.
1: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: ومع هذه اللقاءات تأخذنا دائما من مونتي كارلو الدولية إلى مواعيد فقرات برنامج كافيشو. في هذه الساعة نحيي كل أولئك الذين ينضموا إلينا الآن.
1: تحياتنا لراشد، لمصطفى، لعلي من السعودية، لمستمعينا في العراق، لهالة لا أدري من أي بلد بصراحة تتحدث عن المدونة، للدكتور أمين من ألمانيا، ولفاطمة أيضا. صباح الرشاوي العلنية من رئيس أمريكا، يا ترى إلى أين أنت تحاول أن تصل بعالمك؟ هل ترى نفسك بأنك فرعون زمانك؟ تحياتي لكم راشد من البحرين.
0: وتحياتنا أيضا لمستمعينا في موريتانيا، وصلتنا العديد من الرسائل. نحييهم وردة وماما ومحمد لطيف ومحمد مباب، تحية لكم أينما كنتم، ونواصل المشوار.

نحيي كل المستمعين ونواصل المشوار من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافيشو، فقرات ومواعيد متنوعة وأغنيات. أيضا نحيي عزيزة في المكتبة الإذاعية والموسيقية على اختيارات هذه الأغنيات وأيضا اختيارات من المستمعين أحيانا لأجمل الأغنيات، ونحيي كل أولئك الذين تواصلوا معنا باستمرار من اليمن، من الإمارات ومن موريتانيا، والتعليق دائما مستمر على مواضيع ومفتاح اليوم. نحييكم ونتوقف مع هذا الفاصل الموسيقي ونعود.

0: جديد الإصدارات.
1: وجديد هذا الصباح من السعودية عاطف.
2: نعم، الفنان عبد المجيد عبد الله يطرح ألبوم جديد، ألبوم أكثر من 20 أغنية. نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين والموسيقيين تعاملوا في هذا الألبوم مع الفنان عبد المجيد عبد الله. تحية خاصة لمعجبي ومحبي هذا الفنان، ونستمع على آخر إصدارات الفنان عبد المجيد عبد الله.

0: اوريدي بنص زياد كاتب الطرف الكوميدي، وزدنا بقى كتير لانه فلتنا فيها كتير للشخصيه وكتير مهضومه عم بتكون، انا بالنسبه لنا اكيد ان شاء الله تكون مهضومه للجمهور. عم نتسلى فيها كتير بالبارتش اللي قادرين، وعم نضحك كتير. امراه مهضومه وبتحب تعيش وتشكلي كلها سوا تعمل إشي غلط بس حتى لي تظهر من الروتين تبعها، فإنه إيه أكيد عندها محل كوميك يعني. كل امرأة كمان حتشوف حالها في هيدي الشخصية أظن يعني.
1: مثل الحياة، مثل الحياة بنهاية المطاف، الحياة فيها هيك وفيها هيك.
0: مثل الدنيا، نعم. مثل الدنيا، مش هيك اسمها دنيا، هذه هي الدنيا.
1: نعم.
0: يا طلعات ونزلات ومشاكل وضحك وزعل وأشطاط
1: نعم. وأنت تهتمين عموما بالمرأة يعني من خلال أدوارك طبعا، من خلال هذه المسرحية، وربما ننهي أنا وأنت بأغنية لكارول صقر تحمل عنوان خلص. أنت شاركتي في الفيديو كليب يعني لهذه الأغنية التي جاءت ضمن مشروع للدفاع عن حقوق المرأة،
0: العنف ضد المرأة، نعم، والأطفال طبعا.
1: نعم. إذن ربما ننهي بهذه الأغنية التي شاركتي أنت في الفيديو كليب الخاص بها. أذكر فقط بأنه العرض المسرحي المنفرد المونودراما دنيا سيبدأ ابتداء من 16 من أيلول سبتمبر في مسرح دوار الشمس تورنوسول. وهل سينتقل إلى مسارح أخرى في بيروت؟
0: أكيد نحن هلأ بلشين بتورنوسول، بعدين حننتقل على منطقة جونية بمسرح أثيني، وبعدين حنرجع ننتقل على بيروت بغير مسرح مدينة.
1: نعم. ندى أبو فرحات، أذكر بأنك ممثلة وأنت تؤدين العرض المسرحي المنفرد دنيا، أنا أتمنى كل النجاح لهذا العرض وأشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا لك كثير، مرسي.

الفنانة اللبنانية كارول صقر وأغنية خلص رافقتنا في مراسي اليوم. أخذكم الآن إلى لوس أنجلوس لنكتشف المتحف الجديد الذي أسسه المخرج الأمريكي جورج لوكاس، مبتكر سلسلة ستار وورز أو حرب النجوم.

نعم، يستعد المخرج الأمريكي جورج لوكاس لافتتاح متحف لوكاس لفن السرد السينمائي الذي أسسه مع زوجته ميلودي هوبسون، ومن المقرر أن يفتتح المتحف أبوابه أمام الجمهور في 22 من سبتمبر الجاري في حديقة إكزيبيشن بارك. لن يكون هذا المتحف مخصصا لسلسلة أفلام حرب النجوم وحدها كما قد يتخيل البعض، كون ارتبط اسم جورج لوكاس بهذه السلسلة، بل لهذا المتحف طموح أوسع بكثير، وهو رواية تاريخ الإنسانية من خلال الصور والفن السردي. فالمتحف يجمع لوحات ورسومات وقصص مصورة وصور فوتوغرافية وملصقات وأعمال سينمائية ورقمية تعرف الزائر على الطريقة التي استخدم فيها الإنسان الصورة عبر العصور لابتكار القصص ورواية الأساطير والتعبير عن القيم والأفكار. أما المتحف بحد ذاته فهو تحفة معمارية صممه المهندس الصيني ما يونغ سو على شكل مركبة فضائية ضخمة، وتبلغ مساحة المتحف حوالي 28 ألف متر مربع، وتحيط به حديقة واسعة ومساحات خضراء صممتها مهندسة المناظر الطبيعية ميا ليرر. ويحتوي المتحف حاليا على 1300 عمل فني. سلسلة حرب النجوم طبعا تحظى بمكانة خاصة داخل المتحف، خصوصا من خلال معرض Star Wars in Motion الذي يقدم أزياء ورسومات وأكسسوارات وتصاميم ظهرت في الأفلام الستة الأولى من السلسلة. الصور لغة عالمية كما يقول جورج لوكاس، وهذا هو هدف المتحف بالأساس، التواصل مع العالم بلغة يفهمها الجميع. ننهي مراسل اليوم بأغنية لديفيد بوي، الفنان ديفيد بوي، تحمل عنوان Space Oddity، أغنية تأخذنا في رحلة إلى الفضاء الخارجي. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش
1: هي الظهيرة، نستهلها بنشرة الأخبار. وفي أبرز العناوين: الجزائر تقطع العلاقة الدبلوماسية مع الإمارات في خبر أعلنه التلفزيون الرسمي. في اليمن أنباء عن سيطرة الحوثيين على المخا واقترابهم من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. ترامب يقول إن حرب إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية ويهدد بقصف بيكاكس مونتين. الجيش الإسرائيلي يساعد على لبنان بقصف مناطق جنوبية فيه وغارته تقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في شمال غزة. وفي تصريح حصري لمونتي كارلو الدولية، لواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها. هجوم روسي على أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي في كندا لتعزيز الدعم العسكري لبلاده.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها، ونفتتح هذه النشرة بهذا الخبر، حيث قررت الجزائر قطع العلاقة الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته باستنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقة الثنائية، ولم تتضح بعد أسباب هذه الخطوة التي أعلن عنها التلفزيون الجزائري، إلا أن وسائل إعلام كانت قد وجهت في السابق انتقادات حادة للإمارات متهمة بمحاولة إثارة الخلافات في المنطقة. وسيكون هذا الملف محل نقاش هذا المساء مع الزميلة إيمان الحمود. في ملف الشرق الأوسط، في وقت تتواصل فيه المعارك في اليمن بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا والمدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران، أفادت مصادر سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على مدينة المخا على البحر الأحمر، هذا بالتوازي مع تقدمهم نحو المناطق المحاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
2: مصادر عديدة من الحكومة اليمنية أكدت أن جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وباتت قريبة من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد مضيق باب المندب، منها مدينة ذباب، وذلك بعد سيطرتها على جزيرة زقار جنوب البحر الأحمر عقب هجوم بصواريخ باليستيكا تلاه هجوم بري بزوارق تحمل مقاتلين. فجماعة الحوثيين تسعى إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، لما يمثله مضيق باب المندب من أهمية استراتيجية باعتباره بوابة البحر الأحمر وأحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والسلع بين الخليج وآسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ويأتي هذا وسط مخاوف من أن تهدد السيطرة على المضيق أو إغلاقه طرق إمدادات الطاقة العالمية وتعزيل دول الخليج عن طرق الشحن الرئيسية، خاصة في ظل تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.
1: منيا، في إطار ردود الفعل الإقليمية، قالت باكستان إنه لا توجد مناقشات بشأن تحرك عسكري بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة مع الرياض وأنقرة، وأضافت أنها ستتحرك عندما يحين الوقت. فهل يمكن أن تفكر إسلام أباد في خطوة مثل هذه أم أن الأمر مستبعد؟ الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية في الأردن يجيبنا، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
3: يعني دخول اليوم باكستان أو تركيا إلى الحرب الدائرة في الخليج يكون شكل من أشكال الانتحار، لأنه هذا سيدخل المنطقة ككل في صراع بلا حدود، وربما يدخل بعض الفاعلين الآخرين في هذه الحرب. وبالتالي أعتقد الحل الدبلوماسي سيكون هو المنحى الأساسي. صحيح أن هناك في اتفاق مكة، ولكن أظن إذا لم نستنزف كل المحاولات الدبلوماسية والتدخلات الدبلوماسية سواء من عمان أو سواء حتى من قطر أو حتى من مصر أيضا، أظن من صعوبة ما كان نتحدث عن تدخل باكستاني تركي بجانب السعودية في هذه الحرب، لأنه صحيح أن هناك اتفاق ولكن التكلفة ستكون عالية، وأظن أن هذا الأمر سيعني ربما إنهاء المنطقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وهذا الأمر لا يريده لا الباكستانيين ولا الأتراك.
1: كنا في الاستماع للدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية. في ملف النزاع بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع أن تنتهي الحرب بعد انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر تشرين الثاني، وهدد مجددا بقصف موقع بيكاكس مونتين، وهو موقع بالقرب من منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم. التفاصيل مع هشام ملحم من واشنطن.
4: ترامب جدد التهديد بقصف المنشأة النووية بيكاكس في الخطاب الذي ألقاه، وهو كرر الإشارة إلى بيكاكس في أكثر من مناسبة، لأن الصور التي بثتها شبكة CNN تبين بوضوح كامل أن إجراءات البناء والتوسيع المنشأة وتوسيع الطرقات المؤدية إليها تتم بشكل سريع، وهذا ما يقلق الإدارة الأمريكية والمؤسسة العسكرية التي تقوم حاليا بتطوير قنابل جديدة قادرة على اختراق تحصينات كبيرة بشكل تحدي جديد، ولكن لا أتوقع أن تساعد الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين بطريقة تدفع إيران إلى الرد بشكل حاسم وقوي، ليس فقط ضد القوات الأمريكية بل ضد المنشآت النفطية في دول الخليج.
1: كنا في الاستماع لهشام ملحم من واشنطن، وكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل هذا. ولا تزال الجمهورية الإسلامية على موقفها بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومن بينها لبنان واليمن. علي منتظري والتفاصيل من طهران.
5: جددت إيران على اللسان المتحدث باسم الحرس السوري التأكيد مرة أخرى على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء الوضع القائم فعليها أن توقف الحرب بشكل كامل وأن تتوقف عن التهديد بشن هجمات جديدة وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وأن ينتهي الحصار المفروض على اليمن، كما تطالب بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وبوقف أي تدخل في قدرات البلاد النووية والصاروخية. فقال الأمين حسين مهبي المتحدث باسم الحرس السوري إنه قبل بدء الحرب كان هناك ما بين 30 و40 سفينة أمريكية في المنطقة، لكن معظم هذه القوات تبعد اليوم مئات الكيلومترات عن إيران. من جهتي قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أمس إن الحل للوضع الراهن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقع بين إيران والولايات المتحدة. علي منتظر تهران، منطقة الدولية.
1: في الشق الاقتصادي من هذه الحرب، قالت عدة مصادر إن إيران استخدمت ترتيبا يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات بما في ذلك معدات عسكرية. هذا وأفادت وكالة أيضا أن طهران علقت رسوما على السفن الأجنبية الناقلة لمنتجات الطاقة من وإلى البلاد. على جبهة لبنان، صعد الجيش الإسرائيلي اليوم من خلال قصف مدفعي وغارات جوية وتفجيرات عنيفة استهدفت مناطق عدة في الجنوب وفي قطاع غزة. قتل الجيش الإسرائيلي 4 أشخاص بينهم طفلان في قصف بشمال القطاع المدمر. والتفاصيل من غزة مع وسام أبو زيد.
6: على وقع اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف جوي إسرائيلي شمالي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية انتشال جثامين 4 فلسطينيين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف منزلهم خلال ساعات الفجر. وفي مناطق أخرى من القطاع سجلت أقسام الطوارئ خلال الساعات الأخيرة إصابة عدد من النازحين في مناطق متفرقة جراء إطلاق النار الحي. ويأتي ذلك في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من قصف المنازل في غزة بعد إخلائها من السكان، ما أسفر عن أضرار جسيمة ودمار كلي وجزئي لعشرات المنازل الفلسطينية. نشاط عسكري يتصاعد يوما بعد يوم دون تقدم سياسي ينعكس على حياة الفلسطينيين وأوضاعهم الاجتماعية، وسط تحذيرات دولية من عودة المجاعة إلى غزة في ظل نقص الإمدادات الغذائية، وتقارير محلية تفيد بأن أكثر من 90% من السكان عاجزون عن شراء الغذاء. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
1: في شؤون الضفة الغربية المحتلة حدد الرئيس محمد عباس، وكان قد حدد موعد الانتخابات في 28 نوفمبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، إلا أن اللواء جبريل الرشوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد شكك في تصريحات خاصة بإمكانية حدوثها، والتفاصيل من رام الله. معك شروق أسعد.
7: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب:
8: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية، أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
7: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
8: لا، إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
7: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
8: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد، والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
7: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. في ملف حرب أوكرانيا وروسيا أصيب 4 أشخاص جراء هجوم روسي على محطة وقود في كييف. يأتي هذا في وقت وصل فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لبلاده. وفي هذه النشرة نتوقف عند هذا الخبر، حيث افتتح اليوم في المتحف البريطاني معرض مخصص لمنسوجة بايو النادرة، وسط اهتمام استثنائي لدى البريطانيين بهذه التحفة الفنية التي تعود إلى العصور الوسطى. للتخوري والتفاصيل،
9: نفدت تذاكر المعرض بالكامل ما إن أعلن عنها عبر الإنترنت، وذلك حتى نهاية السنة، على أن تطرح بطاقات إضافية الشهر المقبل وسط حالة من الهوس الشعبي والإعلامي غير المسبوقة بهذا المنسوج الذي يبلغ طوله 70 مترا. كبار النقاد قالوا إنها أعظم معركة في الفن، فهي تصور أكثر من 600 شخصية و200 حصان في 58 مشهدا مطرزا بخيوط الصوف، وتظهر خصوصا تعيين ويليام الفاتح وليا للعهد في إنجلترا عام 1064، وتختتم بانتصاره على القوات الأنجلوساكسونية عام 1066. يتوقع أن يزور المعرض وهبة الذي يختتم في تموز يوليو 2027 نحو 1,000,000 شخص. بعد ذلك ستعاد المنسوجة إلى بايو، وسوف تخضع للترميم في 2028. عسى تصل بسلام في طريق طريق عودتها.
1: ريتا، تريدين سماع هذا الخبر؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بتقديم $5,000 لكل أمريكي بالغ إذا ما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في الكونغرس إثر انتخابات تشرين 2 نوفمبر، وطلب من أنصاره أن يتخيلوا أن اسمه مدرج في لوائح التصويت. إذن بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في خبر أعلنه التلفزيون الرسمي. في اليمن أنباء عن سيطرة الحوثيين على المخا واقترابهم من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. ترامب يقول إن حرب إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية ويهدد بقصف بيكس مونتين. الجيش الإسرائيلي يساعد على لبنان بقصف مناطق جنوبية فيه، وغارته تقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في شمال غزة. وفي تصريح حصري لمونتي كارلو الدولية، لواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشكك في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها. وهجوم روسي على أوكرانيا وفلوديمير زيلينسكي في كندا لتعزيز الدعم العسكري لبلاده.

0: تتولون الاستماع لنشرة الأخبار منذ قليل، والآن تتولون الاستماع للظهيرة وفقراتها المتوالية. وحان الآن خبر وتحليل من إعداد وتقديم عبد الوهاب بدرخان.
1: تخوض الولايات المتحدة وإيران حرب ناقلات نفط وسفن تجارية وسط تنافس حاد لتوسيع نفوذ كل منهما على مضيق هرمز ومياه الخليج. ومع تزايد الهجمات الإيرانية على سفن حربية أمريكية، اعتمدت القيادة المركزية سنتكوم ضرب الناقلات الراسية قبالة الساحل الإيراني كسياسة جديدة للرد على استهداف سفنها، نافية تعرض أي منها لأضرار. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حصول هجمات أو محاولات، وقال إنه في كل مرة ستخسر إيران ناقلات جديدة. وأفادت هيئات بحرية أمس باندلاع حرائق في سفن عدة وفي مواقع مختلفة، منها قبالة دبي أو في المياه الإقليمية العراقية والعمانية. واهتمت شركات الشحن أخيرا بتهديد إيران بأنها ستبدأ استهداف الناقلات في موانئ دول خليجية أخرى كالكويت والبحرين، إذ يعني ذلك أن الخطر سيطاول جزءا أكبر من البنية التحتية النفطية وأسطول الناقلات في المنطقة. ومع تركيز المواجهات أخيرا في مياه الخليج ومحيط مضيق هرمز، أعلنت طهران يوم الأحد أنها ستنشئ قريبا منطقة محظورة قرب المضيق وستشمل جزءا من خليج عمان. وهكذا ففيما يبقى مضيق هرمز مغلقا والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مستمرا، تمر الحرب بمرحلة مراوحة يملأها الطرفان باستهداف الناقلات. لكن الجانب الإيراني يطلق مزيدا من المؤشرات إلى أنه في صدد تصعيد المواجهة، إذ كرر إطلاق صواريخ على قاعدة الأزرق في الأردن، فيما يكثف الحوثيون هجماتهم على مناطق في السعودية. وفي الأثناء لا تسجل الاتصالات الدبلوماسية أي تقدم، بدليل أن طهران كررت أمس شروط الحرس الثوري، وأهمها الكف عن التدخل في القدرات النووية والصاروخية لإيران، بالإضافة إلى سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن، وهي شروط تذهب أبعد من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ثم تجاوزها.
0: تولون إذن دائما الاستماع لهذه الظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس. وحان الآن موعد الأخبار الاقتصادية، حيث يسعى العراق إلى استثمار مراجعة أوبك بلاس للطاقات الإنتاجية من أجل الحصول على حصة نفطية أكبر ابتداء من العام المقبل، وتطالب بغداد باحتساب حصتها على أساس قدرة إنتاجية تبلغ 6 ملايين برميل يوميا، بدلا من سقفها الحالي البالغ حوالي 4.44 ملايين برميل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على المباشر

de désespoir, je veux que tu joues de la guitare comme ça.

0: واو جان غاليانو في برنامج هوا الأيام، وكانت أغنية باسكال موران، وإحنا مكملين مشوارنا في هوا الأيام. يلا بينا لثقافة. سعيدة جدا باستقبال فنانة مش بس مهندسة، فنانة شهيرة فهمي. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: أهلا بيكي، وأنا مبسوطة أن أنت استضفتيني، ومرسي على المقدمة الحلوة.
0: مش ممكن هسيبك، كنت أنا اكتشفتك يعني قابلتك مبارح. أيوه. ما اكتشفتكيش مبارح، أنا أعرفك كويس. أنت رئيسة لجنة جايزة الإبداع، جايزة العالم العربي، معهد العالم العربي للإبداع، ومبارح كان احتفال كبير قوي. جوائز كتير قوي، هتكلمين عن الجائزة دي، جائزة التصميم. رئيسة اللجنة، أكيد كان شغلكم صعب لأن المبدعين كانوا رائعين الحقيقة.
1: أوي.
0: أهلا بيكي. أهلا. أولا شهيرة، أنا بشكرك لأن عارفة أنك أخدتي برد في باريس.
1: أيوة. عشان الجو برد فجأة.
0: فمرسي أنك قبلتي دعوتنا. أحكي لي امبارح كنت منورة، وواضح أنك كنت سعيدة، بس واضح أنه كان شغلكم صعب.
1: لا أنا فعلا طبعا كنت سعيدة، أنا أول مرة أكون رئيسة لجنة التحكيم وأقوم بهذا الدور. شغلنا كان صعب لأن كل الشغل المتقدم حلو جدا، كله أحلى من بعضه، فكان صعب إن إحنا نحدد ونوجه يعني إزاي ليه المشروع ده اللي هيبقى فائز، وإحنا طبعا عندنا كذا كاتيجري من الجوائز. في الشباب اللي هو لسه طالع، فدي جايزة، في كذا جايزة. وطبعا كان شغلنا صعب لأن الصراحة كل الشغل كان حلو قوي، يعني ما كانتش سهلة
0: بالفعل. أنا قدرت ألمس صعوبة دوركو إما شفت المعرض، لأن في معرض هيكون فيه كل الأعمال دي في معهد العالم العربي من يوم متهيألي كان 3 سبتمبر إلى يوم 19،
1: مش متأكدة من التاريخ، بس امبارح
0: من 3 ل 19 سبتمبر، يعني أي حد ممكن يروح يكتشف المعرض.
1: صح.
0: بطريقة مجانية.
1: أيوه.
0: ده مهم إن احنا نقول الكلام ده.
1: صح. امبارح كان برضو الافتتاح،
0: المعرض كان الافتتاح امبارح. افتتحته امبارح المعرض
1: بتهيألي كده، لان المعرض كل الناس قدرت تشوف المعرض مع الجائزة، فكل المدعوين قدروا يعرفوا ايه المشاريع المعروضة ومين يعني الفائزين وكده، فده كان مهم قوي صراحة. والمعرض معمول بطريقة رائعة،
0: بطريقة فعلا حلوة وشيقة جدا. جوائز عدة.
1: أيوة.
0: زي ما قلتي وتكرمتي وحضرتك وقلتي مواهب الصاعدة.
1: صح.
0: في كمان الحرف المعاصرة.
1: صح.
0: في أيضا جائزة التأثير.
1: أيوة.
0: جائزة الجائزة الكبرى، وأيضا السنة دي بطريقة استثنائية وجديدة جائزة الجمهور. وأيضا جائزة لجنة التحكيم.
1: صح.
0: احكي لي بقى، اتخانقتوا؟
1: لا صراحة اتخانقنا في جائزتين. في اول اتنين كانوا اسهل، اللي هي المواهب الصاعدة دي كانت سهلة، كانت بالاجماع.
0: ممكن نقول اسمها عسيل.
1: عسيل المودي.
0: المودي. هي اللي كسبت من المودي. المملكة العربية السعودية.
1: ايوه. بالضبط. فعسيل المودي كان شغلها واضح انه يعني متقدم جدا.
0: عندك لائحة الفائزين هتقول لنا عليها.
1: ايوه. ان هم يعني ان هي اولا شابة صغيرة، الشغل اللي مقدماه فعلا معاصر جدا وفي قوة وشجاعة، فبالنسبة لنا كان في اجماع على عسيل، لان هي عاملة شغل في experimentation، في بحث، في ان هو ملائم للمحيط اللي هي كانت بتولد فيه هذا العمل، وفي كمان مواد وفكرة جديدة. فعسيل العمودي كان في إجماع عليها صراحة، ودي كانت من أسهل، وكانت أول حد يعني إحنا بدأنا الجائزة بالمواهب الصاعدة. فكان سهل قوي إن إحنا إيه ده اليوم هيمشي بسرعة، ده إحنا في اتفاق. ده كده. وطبعا في الأول المنظمين على الجائزة من يعني المعهد العالم العربي الصراحة قالوا لي قولي لنا إيه التوجيه لكل الجوري معاكي، أنت شايفة إيه المهم السنة دي، إيه عايزة إزاي تديري هذه الاختيار. فأنا قلت إن إحنا عايزين نحط تقل على المنتج النهائي يساوي كل العملية اللي قبليه، يعني إيه اللي وراء هذا الأوبجكت اللي إحنا شايفينه في النهاية،
0: مش بس القطعة
1: نبص على كل اللي حصل قبلها وإيه البحث اللي قامت بيه وعلاقته
0: الستوري، يعني الستوري اللي ماشي
1: الستوري بالزبط.
0: احنا عايزين نقول انه هدف الجائزة دي كمان انه تسلطوا الأضواء على المبدعين
1: بالزبط
0: الصاعدين والمحترفين كمان في مجال التصميم في العالم العربي.
1: صح.
0: هل كان في تأثير قبل كده؟ ما كناش بنسمع عن يعني حضرتك مثلا كمهندسة مصرية معروفة أخدتي جوائز كتير وأطلقتي كمان للستوديو الخاص مكتبك الخاص معروفة عالميا واشتغلتي في هارفارد ودرستي وكذا، مسيرتك قوية
1: شكرا.
0: لا صحيح، هل انت شايفة انه كان في تأثير الناس مش معروفين في العالم العربي؟
1: انا شايفة انه احنا في وقت صراحة في طفرة حاصلة، وفي ان احنا بقالنا 5 سنين كده في الوطن العربي كله من السعودية للمغرب في طفرة، وفي بقى في زي ما اقول visibility، بقينا شايفين الاعمال، ده ما كانش قوي مطروح، بقى في معارض، بقى في بيناليز، الدول بقت بتهتم كلها، فبقى في زي competition وده حراك يعني، وده مساعد ان احنا نشوف. فانا كنت عارفة شغل عسيل العمودي قبل ما نخش، لانه تعرض في العلا وفي معرض كبير. فالصراحة في دلوقتي في نقول اخر 10 سنين حراك جامد جدا، والحمد لله ان ده بس. طبعا الجائزة دي والمسابقة دي يعني مهمة جدا، لان هي بتسلط الضوء في ناس كتير ما تعرفش احنا، بس عشان احنا في المجال، احنا في المجال فمطلعين، بس دي بتخلي اللي برا المجال يشوف
0: ويتعرف على الفنانين،
1: ويتعرف
0: كمان
1: على الفنانين، والمعرض مساعد
0: خاصة
1: جدا،
0: خاصة انه هي الدورة الرابعة السنة دي، وفي شرقات مهمة ما حصلتش قبل كده يعني. انتوا هتكونوا في طبعا في اطار كمان اسبوع الديزاين في فرنسا
1: بالزبط.
0: وهتبقوا كمان في ورشات وفي تولكس في ميزون اوبجي،
1: صح
0: في معرض ميزون اوبجي.
1: انا عندي يوم السبت 12 ان شاء الله يعني راوند تيبل،
0: عشان كده بتكلم على الموضوع ده عشان تقولي لنا شويه.
1: لا ما هو الحقيقه في طبعا الديزاين ويك في باريس صراحة في كل خطوة بتعدي فيها بتلاقي حاجة، فطبعا يعني مدينة مهمة لكل الديزاين والتوكس وكل الجائزة المطلوقة من المعهد العربي مساعدانا قوي يعني الصراحة، ان انت تشوفي تلقي الضوء على المصممين بالذات الصغيرين زي عسيل وكل الجداد اللي طالعين، لان مش كله عارفهم.
0: في جوائز تانية جديدة كانت جائزة لجنة التحكيم طلعتوا بيها
1: أيوة
0: طلعنا بيها بقى؟ لأن
1: لقينا أنه يعني إحنا وإحنا بنحط الأسامي كرر اسم سهل الحياري، طبعا هو يعني مهندس معماري أردني بقاله كتير في المجال، بيشتغل من الأردن ودايما شغله خاص جدا بالمشاريع السكنية في الأردن وعمان، وطبعا عنده مشاريع برا الأردن وعمان وفي مناطق مختلفة في الوطن العربي، لكن هو بيتميز بأنه يعني في تفاصيل كتيرة جدا، بيشتغل بطريقة معينة، ليه لغة، بنى لغة معينة على مسيرته. فكنا عايزين نكرمه عشان شايفين قد ايه في تميز في التوجه بتاعه وازاي بيدي، يعني مهم قوي ان انت يعني تدي جوائز للمواهب السعيدة وبرضو اللي هم يعني
0: نكرم الناس اللي هي برضو تستاهل اللي عندهم مسيرة
1: تستاهل
0: بالزبط فعلا تكرم
1: وهو مكرم من جهات عدة يعني
0: وفي جائزة الببليك كمان
1: جائزة الببليك دي حاجة جديدة
0: على السوشيال ميديا
1: وعلى السوشيال ميديا على السوشيال ميديا بالظبط وانا اتبسطت قوي بالجائزه دي لان الصراحه انا شفت شغل عرين وحسن وهي ما فازتش معانا في الـ في الـ
0: في الـ في الجوائز الاخرى
1: في الجوائز الاخرى والصراحه كنت انا متضايقه شويه يعني ان انا شايفه ان شغلها متميز جدا ومش عارفين نحطها في انه يعني جايزة منهم فاتبسطت جدا بقى ان هي اتكرمت لان جات من جهة اخرى اللي هي الجمهور فطبعا يعني لان كان نفسي تكرم شغلها متميز مختلف جدا ومهم برضو نسلط عليه الضوء يعني
0: شهيرة انت يعني في باريس في فرنسا زي السمكة في المية يعني طبعا وبتتكلمي فرنسي وموضوع بالنسبة لك طبيعي
1: أيوه.
0: احكي لي شوية شغفك انت للديزاين ولل
1: انا برضو بشتغل على حاجات مختلفه بشتغل في مشاريع صغيره بسكيل صغير زي الشغل اللي شفناه في المعرض اللي ترابيزه كرسي يعني انستليشنز وبشتغل انتيرير وبشتغل اركيتكتشر وماستر بلانينج اربن بلانينج بس عندي حب خاص للمجال اللي كان في المعرض بقى اللي هو كل الشغل الصغير اللي سكيله بتلمسيه بايدك بتشتغلي بايدك فيه عشان يخرج وبتطلعي فيه كل اللي انت عايزة تجربيه لانه بيبقى انت بتعملي product او object ما بين art و architecture صعب جدا تديفاين هو architecture هو design هو تصميم هو فن يعني بيروح في كذا حتة وبيديكي حرية كمصمم عندك حرية شوية فلان اغلب الشغل المعماري بيبقى معاكي فريق عمل ضخم جدا وفي محددات واضحه من الكلاينت من المحيط من المشروع نفسه ومتطلبات بتخليكي ممكن يعني بتتحددي اكتر
0: يعني كمهندسه الديزاين هو اللي بيسمح لك تضيفي روحك او بصمتك الخاصه اكتر
1: وبتحسي انت ماسكه حاجه في ايدك كده فبتحسي بسكيل هيومن وعارفة تجربي فيه وبتتعلمي كتير جدا منه يعني فأنا بشوف
0: النهاردة في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي والعالم كله سريع في سريع قد إيه الديزاين ممكن يكون عنده جانب إنساني أكتر
1: والله ما هو أغلب المشاريع اللي كسبت معانا هي اللي بصينا على إن الجانب الإنساني فيها قوي إن أنت زي الفخار
0: كنت لسه أقولك الجائزة دي كانت
1: جميلة جدا لأنه أولاً
0: شاب لبناني
1: جميل جداً بيشتغل في قرية هو تقريباً الوحيد اللي فاضل فيها كريستوفر غصوب ووالده واسمه فخار البيت الاستوديو بتاعهم وشفنا أنه عنده innovation عنده مادة طبيعية
0: بتحترم البيئة
1: أولاً يعني اللي ممكن الإمباكت بتاعها يبقى قوي جداً على القرية وعلى ناس كتير جداً برضو مهمة قوي الواحد يشوف البعد الاجتماعي والبعد الإيكونوميكال للمنتج ده الاقتصادي للمنتج يعني التصميم ليه أبعاد مختلفة
0: أكيد.
1: ومهم قوي نشوف إيه المنتج اللي بيفتح ببان اقتصادية يعني قنوات اقتصادية اجتماعية برضو في نقل للمعرفة لأنه بيشتغل في حرفة من أقدم الحرف
0: تأثير على البيئة
1: يعني البخار الفخار من أقدم المواد الطبيعية اللي الناس كتير عارفاها فمهم كمان ان يحصلها استمرارية وفي نفس الوقت النقل المعرفة من الأجيال اللي قبل كده
0: صحيح أنا بشكرك شهيرة فهمي لحضورك معانا وكل سنة وأنتي طيبة بقى السنة الجاية جايزة جديدة
1: إن شاء الله
0: دورة تانية
1: إن شاء الله.
0: فأنا بشكرك والبيت بيتك
1: مرسي
0: وقت
1: أوي.
0: ما تحبي تيجي تزورينا في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية
1: مرسي أنا متشكرة ليكي أوي
0: مرسي.
1: شكرا
0: وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي, شكرا ليك روبان, شكرا لشاهيناز, اي ادما باي.
2: قصص على الهواء, مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب, يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير, معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية, 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 و6:45 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
2: إيمان الحمود.
3: مساء مونتي كارلو الدولية نستهله بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد سنوات من التوتر, الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب ويسيطرون على مناطق استراتيجية على البحر الأحمر. في تصريحات خاصة لمونتي كارلو, جبريل رجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريبا. وحملة الانتخابات التشريعية تنطلق في المغرب.
2: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. بعد سنوات من التوتر والذي كان يطفو إلى السطح حينا ويتوارى حين آخر, أقدمت الجزائر على خطوة غير مسبوقة تمثلت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمهال سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد. أبعاد هذه الخطوة معك علاء الدين بنجار.
4: القرار الجزائري يأتي كنتيجة لمسار طويل من التوتر بدأ يأخذ منحا علنيا منذ صيف 2023, قبل أن ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير المباشرة إلى تصريحات مباشرة. جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر, وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات, وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع, ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان, تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر وبطريقة غير مباشرة. قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
3: وسنحاول طرح المزيد من التساؤلات حول أسباب الخطوة الجزائرية وتداعياتها مع نخبة من المراقبين لهذا الملف في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. تطورات ميدانية لافتة في اليمن, غدت اتهام الحوثيين للسعودية بشن العشرات من الغارات الجوية. بحسب آخر المعلومات فإن جماعة أنصار الله تقدمت بشكل حثيث باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي وبسطت السيطرة على مناطق هامة في تلك المنطقة. منيا بالعافية.
0: بعد أسبوعين من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية، تمكن الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر وجزيرة زقر. كما أكد مصدران حكوميان وصول قوات الحوثيين إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب، أحد أهم مسارات الشحن العالمية. وتعد المعارك الدائرة بين الحوثيين والقوات الحكومية الأعنف منذ هدنة عام 2022 مع عودة التصعيد الشهر المنصرم على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان هذا انطلق بعد اتهام الحوثيين الرياض بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية قبل إعلانهم حصارا بحريا على المملكة واستهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية. وقد أسفرت المعارك الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص ونزوح نحو 20,000 آخرين حسب الأمم المتحدة. كما أكد شهود عيان أن آلاف سكان المخا ومحيطها نزحوا مع تقدم الحوثيين نحو عدن مقر الحكومة اليمنية.
3: كيف يمكن لهذا التقدم الحوثي أن يؤثر إذن على مجمل الخارطة العسكرية والميدانية في هذه المواجهة؟ نذكر بأن الحديث يدور حول الشريط الساحلي وسيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية واقعة على البحر الأحمر، أهمها ميناء المخا. هذا السؤال طرحته ريتا خوري على الباحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى الجبسي.
5: تأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه التحولات من كون مدينة المخا هي أو ميناء المخا هو الأقرب لمضيق باب المندب، بالتالي فإن الحوثي حصوله على هذه المكاسب العسكرية الأخيرة يجعلها أيضا مكاسبا استراتيجية، لأنه يقترب من هذا المضيق اللي يمثل واحدة من أهم خمس مضائق في العالم، وتمر عبره حصة كبيرة من التجارة ونقل النفط العالمي، هذا أولا. وثانيا سيعزز من قدرته على التهديد، إما التهديد الناري أو التهديد الفعلي، خصوصا إذا استكمل الاستيلاء على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبهذا تكتمل هذه الورقة مع ورقة أخرى إيرانية في مضيق هرمز، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي. الصعيد المحلي يمثل الاستيلاء على هذه المدينة إزاحة واحدة من أهم الكتل العسكرية التي تشكلت مؤخرا في اليمن المناهضة للحوثي، وأيضا يعزز من حصار مدينة تعز ويجعل الحوثي أقرب إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وبهذا يستعيد الحوثي قدرته على تأييد الحكومة اليمنية.
3: استمعتم إلى الباحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى الجبزي. أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100، وذلك غدا استهداف إيران لسفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة، وفيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذا الهجوم، لافتا إلى أنه يقوم بالتحقيق في الحادثة. نددت حركة حماس بالتقارير الإسرائيلية التي تشير إلى تخطيط الحركة لخطف جنود في غزة، لافتة إلى أن مثل هذه الادعاءات تشكل غطاء للخرق المتكرر وقف إطلاق النار من غزة. وسام أبو زيد.
6: على وقع اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف جوي إسرائيلي شمالي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية انتشال جثامين 4 فلسطينيين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف منزلهم خلال ساعات الفجر. وفي مناطق أخرى من القطاع سجلت أقسام الطوارئ خلال الساعات الأخيرة إصابة عدد من النازحين في مناطق متفرقة جراء إطلاق النار الحي، ويأتي ذلك في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من قصف المنازل في غزة بعد إخلائها من السكان، ما أسفر عن أضرار جسيمة ودمار كلي وجزئي لعشرات المنازل الفلسطينية. نشاط عسكري يتصاعد يوما بعد يوم دون تقدم سياسي ينعكس على حياة الفلسطينيين وأوضاعهم الاجتماعية، وسط تحذيرات دولية من عودة المجاعة إلى غزة في ظل نقص الإمدادات الغذائية، وتقارير محلية تفيد بأن أكثر من 90% من السكان عاجزون عن شراء الغذاء. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
3: وفيما حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد 28 نوفمبر المقبل للانتخابات التشريعية والرئاسية، شكك اللواء جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتصريحات أو عبر تصريحات خاصة لإذاعة موتيكالو الدولية، شكك بإمكانية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي. هذه التصريحات نقلتها مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
7: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب:
8: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية، أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
7: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل إنه ممكن يتم الانتخابات؟
8: لا، إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
7: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
8: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد، والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش بدولة فيها سلطة واحدة.
7: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة، لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. انطلقت اليوم في المغرب الحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 أيلول سبتمبر المقبل، حيث يراهن التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجديد دوره في ظل تفاوت اجتماعي كبير يعيشه أو تعيشه المغرب حاليا. الدكتور منار أسليمي الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي يرى بأن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد الأخطر في التاريخ الحديث للبلاد، لماذا؟ فلنستمع إليه.
9: هذه الانتخابات ستكون أخطر انتخابات في تاريخ المغرب للأسباب التالية: كل أحزاب تريد الوصول إلى الحكومة، ليس هناك حزب يريد أن يذهب إلى المعارضة. المسألة الثانية وهي الصراع الذي جرى حول المرشحين، هناك عملية ترحال قوية جرت خلال الأسابيع الماضية. المسألة الثالثة أنها انتخابات سوف تعلن عن حزب فائز، وسيكون هناك مشكل كبير على مستوى التحالفات، ولكن سيكون هناك انتظار لمتغير دولي سيؤثر على الانتخابات، وهو متغير المرتبط بملف الصحراء. هذه كلها عناصر تبين بأننا أمام أخطر انتخابات في تاريخ المغرب، ولوحظ بأن المجتمع لم يعد كما كان. المجتمع هو يناقش الانتخابات، باتت لها معنى، رغم أن الكثير يعتقد بأنه ستكون هناك مقاطعة، ولكن في نظري الانتخابات أصبحت لها معنى كبير، ومن المتوقع أن يتوجه الجسم الانتخابي أن يمارس العقاب لأحزاب معينة يعتبرها مسؤولة أولا عن خروج كثير من الحركات الاحتجاجية إلى الشارع، يعتبرها مسؤولة عن مشاكل الأسعار ومشاكل القدرة الشرائية للمواطنين.
3: استمعتم إلى الدكتور منار أسليمي الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي. تستعد كل من الإمارات وألمانيا لإبرام حوالي 40 اتفاقية اليوم وغدا، خصوصا في مجالات الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بالتزامن مع زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الألمانية برلين. وإلى كندا وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث من المقرر أن يجري هذا اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتعزيز الدعم المقدم لكييف بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكندية. في الصين قضى 25 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن أجنبية ترفع علم ليبيا. ليبيريا في ميناء تشينغداو بشرق البلاد بحسب وسائل الإعلام الصينية. ننتقل إلى بريطانيا، افتتح اليوم في المتحف البريطاني معرض مخصص لمنسوجة بايو النادرة وسط حماسة استثنائية لدى البريطانيين والذين يظهرون اهتماما كبيرا بهذه التحفة الفنية والتي تعود بدورها إلى العصور الوسطى للتخوري.
10: نفدت تذاكر المعرض بالكامل ما إن أعلن عنها عبر الإنترنت، وذلك حتى نهاية السنة، على أن تطرح بطاقات إضافية الشهر المقبل وسط حالة من الهوس الشعبي والإعلام غير المسبوقة بهذه القطعة الفنية التي يبلغ طولها نحو 70 مترا. كبار النقاد قالوا إنها أعظم معركة في الفن، فهي تصور أكثر من 600 شخصية و200 حصان في 58 مشهدا مطرزا بخيوط الصوف، وتظهر خصوصا تعيين ويليام الفاتح وليا للعهد في إنجلترا عام 1064، وتختتم بانتصاره على القوات الأنجلوساكسونية في معركة هاستينغز عام 1066. ويتوقع أن يزور المعرض الذي يختتم في تموز يوليو 2027 نحو 1,000,000 شخص. بعد ذلك ستعاد المنسوجة إلى بايو، وكان نقلها قد تسبب بقلق لدى خبراء التراث في فرنسا الذين خافوا تعرض المنسوجة لأضرار لا يمكن إصلاحها.
3: أخيرا، دول الاتحاد الأوروبي تحصي نحو 332 ألف طلب لجوء في النصف الأول من هذا العام، أي بتراجع بلغت نسبته 17% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد الاتجاه التنازلي في طلبات اللجوء والذي بدأ منذ العام 2024. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها. بعد سنوات من التوتر، الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب ويسيطرون على مناطق استراتيجية تطل على البحر الأحمر. في تصريحات خاصة لمونتي كارلو، جبريل رجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريبا، وحملة الانتخابات التشريعية تنطلق في المغرب. شكرا جزيلا لكم. الرياضة دائما مع وديع فيعاني. مرحبا يا وديع.
11: مرحبا إيمان. سنتحدث بطبعا عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن قبل ذلك دائما في قضية الفيفا، اتحاد الدولي لكرة القدم وفرنسا التي تسحب تأييدها لجاني إنفانتينو الرئيس الحالي الذي ينوي أن يترشح لعهدة رابعة، سيكون ذلك في شهر مارس من العام المقبل. الاتحاد الفرنسي الذي كان يدعمه الآن يسحب هذا الدعم، كما فعلت اتحادات أخرى كالاتحاد الإنجليزي أو الاتحاد الإيطالي مثلا والاتحادات الاسكندنافية. عموما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الآسيوي واتحاد الكونكاكاف أي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي يريدون إدارة جديدة، رئيس جديد، وإذن يواجهون جاني إنفانتينو في هذه الانتخابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم آخر من يسحب هذا الدعم، كما فعلت إذن اتحادات أوروبية أخرى من قبله. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، البطولة التي نتابعها هذا الأسبوع مع جولة الأولى الممتدة على 3 أيام، كنا تابعنا مباريات الثلاثاء والأربعاء واليوم الجزء الأخير من هذه المباريات، 6 مباريات تحديدا، بدءا بالمباراة التي ستقام في إسطنبول بين فنربخشي وروما، ثم بي اس في إيندهوفن في هولندا ضد شاختار دونيسك، روما ضد بودو غليمت، مانشستر يونايتد ضد فريق صباح من أذربيجان مشارك للمرة الأولى في هذه البطولة، وسلافيا براغ ضد فريق لانس الفرنسي، كذلك كومو الفريق الإيطالي المفاجئ المشارك أيضا للمرة الأولى في تاريخه في المسابقة القارية الأولى، يواجه فريق لايبزيغ. كي نعود إلى نتائج يوم أمس وهذا اللقاء الاستثنائي والنتيجة الاستثنائية التي حققها باريس سان جيرمان بتسجيله 6 أهداف في شباك خصمه ضيفه سلوفان براتيسلافا هنا في باريس، الفريق السلوفاكي الذي هزم 1-6 مع فريق باريس سان جيرمان الذي كان عانى قبل ذلك منذ بداية الموسم الموسم لم يكن قد حقق أي فوز محليا، كان يحتل المرتبة وما زال المرتبة 13 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولكن أوروبيا يبدأ بقوة حملة الدفاع عن لقبه مع هذا الفوز 6-1، هدفين لعثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية وثلاثية لفيران توريس المهاجم الإسباني الوافد الجديد القادم من برشلونة، هو الذي كان سجل هدف المنتخب الإسباني الوحيد في نهائي المونديال الأخير في الولايات المتحدة. باريس سان جيرمان يتصدر بالتالي الترتيب الموحد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفارق الأهداف أمام برشلونة الفائز أمس 5-1 على فريق فيينورد الهولندي، وأيضا وصيف العام الماضي فريق أرسنال تمكن من أن يفوز في نابولي في إيطاليا بهدف لشيء سجله قائد الفريق النرويجي مارتين أوديغارد في الدقيقة 75. ليفربول أيضا كان حقق فوز ثمين جدا 2-1 على أتلتيكو مدريد. جولة أولى مهمة جدا بالنسبة لهذه الأندية الأوروبية القوية، وبالطبع دور المجموعة الموحدة على 8 جولات.
3: شكرا جزيلا لك وضيفي عني.
11: شكرا إيمان.
3: والنشرة الثقافية موعد يتجدد معك لينا محمود، أهلا بك.
12: أهلا بك إيمان، وأبدأ هذه النشرة الثقافية بمؤلف الشاعرة والكاتبة نعمة حسن، جدران من قماش الصادر عن دار الناشر، وهو عمل يأتي بعد كتابها كن أنت غزة مذكرات حرب. وهذا الكتاب جدران من قماش إيمان هو عبارة عن نصوص شعرية ونثرية يوثق اليوم الغزي بامتياز، ولكن من داخل خيمة.
13: حقيقة منذ بدأت كتابة منذ أول يوم بداية الحرب 7 أكتوبر بدأت كتابة عما يحدث، لم يكن الأمر مجرد أني أريد ككاتبة، ولكن كنت أريد في كل لحظة أكتبها أثبت لنفسي قبل الآخر أني ما زلنا على قيد الحياة. فكانت الكتابة بالنسبة لي رغم كان ممر آمن نحو النجاة، فكل مشهد أنا عشته مع أطفالي مع جيراني مع النزوح والحرب والقصف كان بالنسبة لي أمان، موقع أمان الكتابة. الذهاب إلى الكتابة كنجاة جديدة بالنسبة لي، أنا أكتب فأنا موجود.
12: على كل هذا الكتاب هو توثيق لحظي ورصد أجواء الصدمة، دعيني أقول نعمة حسن، أنت يعني كتبتي التجويع التعطيش سقوط المنظومة الصحية، وأيضا دخلت في تفاصيل وزن الأشلاء.
13: هذه هي الحياة التي عشناها، سواء كان الجوع سواء كان النزوح سواء كان الخوف سواء كانت الحشرات والقوارض أو الكلاب المشردة التي أكلت جثثنا وجثث أحبابنا. كتاب جدران من قماش والذي هو يتحدث عن حياتنا التي أصبحت فعليا جدرانها من قماش نخترق داخلها يوميا بالجوع والقصف والموت وبالنار التي نشعلها تحضير طبق طعام أو كأس من الشاي، فهي هاي جدران تحتوي على كل الألم اللي عشناه، لذلك كان العنوان يعني لي الكثير أو يعني لغزة أن نحن أصبحنا كمدينة كاملة تعيش بين جدران من قماش.
12: غزة اليوم تشهد أيضا تطورا نوعيا في مجال السينما، إذ ارتأت مجموعة من الفنانين الفلسطينيين والعرب من إطلاق مشروع أكاديمية غزة للسينما، وذلك تزامنا مع بدء مهرجان موسترا دو فينيز 83. رئيس مهرجان غزة الدولي للسينما المرأة وأحد الأعضاء المؤسسين لأكاديمية غزة للسينما عز الدين شلاح يدخلنا في تفاصيل أكاديميته وأهدافها.
14: احنا من سنتين مفكرين بالموضوع، وبدينا من سنة في دبلوم لصناعة الأفلام السينمائية. هذا الدبلوم يعني نجاحه أعطانا إمكانيات أكبر لأنه احنا يكون عندنا أكاديمية غزة للسينما، في يعني الشابات والشباب هنا في غزة محتاجين لمساحة لأنهم يطوروا حالهم أو يكونوا سينمائيا، وطبعا الإبادة اللي مورست بحقنا كشعب فلسطيني خلقت آلاف القصص اللي احنا ممكن من خلالها لما نشتغل أو من خلال الأكاديمية ينشغل هاي الأفلام.
15: تسعى هذه الأكاديمية لحفظ يعني الذاكرة الغزية وتوثيقها ما بين

0: هالإمكانية إنها توفر دجاج أو لحمة، فبتكونوا مجتهدين بيعملوا المقلوبة بكل موادها بس من دون دجاج أو لحمة.
1: والآن أصبح طبق شهير وأصبح طبعاً. مكوناته لأولئك الذين لا يتناولون اللحوم يحبذون دائما تناول الخضار، وأصبح طبق راقي من طبق شعبي لأسر معدمة أو بسيطة إلى المطابخ الراقية الآن في الأردن وفي الدول العربية. يلا خذينا إلى تفاصيل هذا الطبق.
0: يلا، هي بتكون تتكون من خضار، أي نوع خضار موجود شو ما كان، ورز فقط. نقلي الخضار وبنحطها، بنطبخها الخضار مع الرز، وهيك بتكون معنا المقلوبة جاهزة.
1: طيب،
0: هي وصفة بسيطة وبتكون من بلاد الشام أصلها.
1: طيب، مكوناتها من الأرز ومن بعض الخضروات ولا لا؟
0: بعض الخضار مثل البطاطا، باذنجان، زهرة،
1: يعني كل ما تبقى في المنزل من خضروات ومن بقوليات يمكن أن يدخل في هذا الطبق.
0: بالضبط، يعني زمان قديما شو كانوا يعملوا أمهاتنا؟
1: نعم.
0: الخضار اللي خلص بتكون ذبلت وخلص، يعني مشان ما تخرب، قبل ما تخرب يقلوها ويعملوها بالمقلوبة.
1: طيب، شكرا جد على هذه المعلومات حول طبق المقلوبة الكذابة. الشيف بنان الرواحنا وكيس، سيكون لنا لقاءات أخرى مع أطباق أخرى متنوعة من الأردن
0: إن شاء الله.

تحية لكم أينما كنتم وتحية لفابيا أيضا في الإشراف التقني ولكل المستمعين. ونواصل المشوار بعد لحظات. سنتوقف مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com.

من مونتي كارلو الدولي وبرنامج كافي شو سنهديكم هذا النغم، هذه الأغنية الرائعة لوائل جسار. الآن نستمع غريب الناس ونعود بعد ذلك لمواصلة المشوار. سنتوقف مع موقع مونتي كارلو الدولي mc-dualia.com.

0: وتحية لكل المستمعين وأنتم تتابعون برامج مونتي كارلو الدولية من باريس وبرنامج كافي شو. الآن سنستعرض أهم العناوين على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com. وسنبدأ من اليمن. جبهات اليمن تشتعل معارك في الجوف في تعز وفي مأرب وتقدم حوثي في الساحل الغربي.
1: هناك خانة خاصة بالأخبار المستمرة على موقعنا mc-dolia.com وفيها أبرز العناوين والأخبار التي يتم تحديثها. كان من المفروض أن نكون مع زملائنا من قاعة التحرير ومن الموقع زينب منتصر ولا خلود، ولكن اليوم نحن معكم إذن في هذه الفقرة. فلا تنسوا إذن في أخبارنا متابعة كل شيء على موقعنا mc-dolia.com.
0: وبدأنا بخبر هذا الصباح وسيكون أول الأخبار، وستكثر التعليقات على هذا الخبر. $5,000 لكل أمريكي.
1: صح.
0: هل يستطيع ترامب تنفيذ هذا الوعد الانتخابي؟ مقال مطول على موقع مونتي كارلو الدولي. يتابع ردود الفعل حول العالم على هذا الخبر. يمكنكم دائما الدخول إلى mc-dolia.com ومتابعة تفاصيل هذا الخبر.
1: هذا الخبر يا عاطف يأخذنا إلى حديث عن الانتخابات، انتخابات المغرب على الأبواب، وعود انتخابية بالقدا كما يقول، كما يعني نتحدث باللهجة التونسية. هناك من يريد أن يحدث صندوق خاص بتقاعد الموظفين، هناك من يريد ويعد الشباب بفلوس وانت قاعد في البيت، هناك أيضا من يعد النساء بالمال. فهل المال اليوم، يعني سؤالي عاطف، يعني وهذه الأسئلة مطروحة فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، نتساءل اليوم كشباب، هل يمكن أن يرتشى الشخص بالمال لفترة؟ تخيل أنه المنتخب معك لمدة 4 سنين ولا 5 سنين، هل يمكن أنه أنت بعد ما تأخذ مثلا تخيل أنه الشخص يحب الرشوة وسيقبل بهذا المبلغ، طيب 5 سنين إذا لم تحقق ولم يحقق أي شيء، فالكارثة في النهاية تقع على رؤوس الأشخاص، على الأفراد، وليس على من تم انتخابهم.
0: تماما. يعني إذا كان المواطن الأمريكي الآن يحتاج $5,000 أو يحتاج للدولارات، هناك مجتمعات أيضا تزعى للانتخابات ولكن تحتاج فقط للخبز وزيت الطعام والدجاج.
1: صح. ودجاج وبسطيلة.
0: أي شخص يحب أن ينتخب عليه أن يقدم فقط زيت الطعام والدجاج وبعض الخبز حتى ينتخب ويصير رئيس.
1: صح.
0: في هذه الدول مع هذه المفارقات. رسالة سيئة للديمقراطيات الناشئة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، على هذا الخبر. على العموم يمكنكم متابعة تفاصيل هذا الخبر. الإعلام الفرنسي أيضا مشغول هذه الأيام برئاسيات 2027، هل هو تصحيح للتعددية أم استجابة لضغط اليمين المتطرف في فرنسا؟
1: يلا خليكم معنا، لا تنسوا بأننا نستقبل رسائلكم على رقمنا واتساب وفي انتظاركم وينكم يا أصدقاء. إذن تحياتنا لكل من يتابعنا هذا الصباح، صباحكم فل. تتكلموا مع عبد الرحمن من أبها، تحياتنا لك يا عبد الرحمن، شكلك ما سمعت البرنامج من البداية، يلا خليك معنا.

0: من مونتي كارلو الدولي برنامج كافي شو 6 دقائق تفصلنا عن الأخبار. تنضم إلينا هدى العناز على رأس ساعة ودائما مع جديد الأخبار وجديد مونتي كارلو الدولي. نتواصل معكم دائما من خلال هذه الفقرات. لا تنسوا مساء حرة هذا اليوم. سنتوقف مع مهرجان السينما المستقلة في لبنان وتنضم إلينا المنسقة للمهرجان بهذه المناسبة الأستاذة ساندي ركا في مساحة حرة لهذا اليوم.
1: يلا خليكم معنا أصدقاء، نواصل.

0: Louise et Goulam.
1: Monte Carlo Doualia. قصص حياة.
2: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
1: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: ومع هذه اللقاءات تأخذنا دائما من مونتي كارلو الدولية إلى مواعيد فقرات برنامج كافيشو. في هذه الساعة نحيي كل أولئك الذين ينضموا إلينا الآن.
1: تحياتنا لراشد، لمصطفى، لعلي من السعودية، لمستمعينا في العراق، لهالة لا أدري من أي بلد بصراحة تتحدث عن المدونة، للدكتور أمين من ألمانيا، ولفاطمة أيضا. صباح الرشاوي العلنية من رئيس أمريكا، يا ترى إلى أين أنت تحاول أن تصل بعالمك؟ هل ترى نفسك بأنك فرعون زمانك؟ تحياتي لكم راشد من البحرين.
0: وتحياتنا أيضا لمستمعينا في موريتانيا، وصلتنا العديد من الرسائل. نحييهم، وردة وماما ومحمد لطيف ومحمد مباب، تحية لكم أينما كنتم، ونواصل المشوار.

نحيي كل المستمعين ونواصل المشوار من مونتي كارلو لبرنامج كافيشو، فقرات ومواعيد متنوعة وأغنيات. أيضا نحيي عزيزة في المكتبة الإذاعية والموسيقية على اختيارات هذه الأغنيات وأيضا اختيارات من المستمعين أحيانا لأجمل الأغنيات، ونحيي كل أولئك الذين تواصلوا معنا باستمرار من اليمن، من الإمارات ومن موريتانيا، والتعليق دائما مستمر على مواضيع ومفتاح اليوم. نحييكم ونتوقف مع هذا الفاصل الموسيقي ونعود.

0: جديد الإصدارات.
1: وجديد هذا الصباح من السعودية عاطف.
2: نعم، الفنان عبد المجيد عبد الله يطرح ألبوم جديد، ألبوم أكثر من 20 أغنية، نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين والموسيقيين تعاملوا في هذا الألبوم مع الفنان عبد المجيد عبد الله. تحية خاصة لمعجبي ومحبي هذا الفنان، ونستمع على آخر إصدارات الفنان عبد المجيد عبد الله.

0: إذن هذا هو جديد الفنان عبد المجيد عبد الله من السعودية، ونحيي كل جمهور ومحبي هذا الفنان على هذا الإصدار الجديد، أغنية وألبوم جديد، أكثر من 20 أغنية عنان.
1: يلا نواصل معكم مشوار هذا الصباح، وآخر محطة من قهوتنا لليوم نخصصها لمساحة حرة، وسنذهب بكم من باريس إلى غزة.

0: وعاطف مساحة حرة ستذهب بنا إلى غزة وإلى التعليم الرقمي رفقة الدكتور أحمد كمال جنينة، وهو أكاديمي وباحث فلسطيني ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأقصى بغزة. خرج حديثا من قطاع غزة للبدء في زمالة أكاديمية بمعهد رادكليف للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد الأمريكية، وهو موجود حاليا بباريس، وكان لي شرف استقباله باستوديوهات مونتي كارلو الدولية. هو يشارك حاليا في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي الذي تنظمه اليونسكو، وتركز أبحاثه على واقع التعليم العالي والحرية الأكاديمية والتعليم والتعلم في ظل الحرب والنزوح. وصل إذن خلال الحرب من داخل غزة تدريس طلبته عن بعد، إلى جانب توثيق ما تعرضت له الجامعات هناك، وساهم في مبادرات تهدف إلى دعم استمرار التعليم وإيصال أصوات الطلبة وتجاربهم إلى العالم.
1: نحييكم أينما كنتم، ونواصل المشوار إلى ذلك الحين مع ضيف مساحة حرة لهذا اليوم.

نعم استمعنا لي عبد المجيد عبد الله، والآن استمعنا لي نبيل شعيل من الخليج. نحيي مستمعينا هناك في الإمارات وأيضا في السعودية في الكويت بالأخص، وغدا سيكون لدينا ضيوف من الكويت لقاء الصباح، وسنحيي أيضا نحيي مستمعينا في العراق. والآن سنتوقف مع أغنية قبل أن نلتقي أو بضيف مسحورة لهذا اليوم الأستاذ أحمد كمال جنين، وهو رئيس قسم اللغة الإنجليزية وأكاديمي وباحث فلسطيني. بمناسبة مشاركة أحمد كمال في أسبوع التعليم الرقمي الذي نظمته اليونسكو بباريس.

0: مساحة حرة.
1: ومساحة حرة اليوم بعنوان غزة بعد الحرب، التعليم الرقمي. ينضم إلينا أو ضيف مساحة حرة لهذا اليوم الأكاديمي والباحث الفلسطيني أحمد كمال جنينة، وهو رئيس قسم اللغة الإنجليزية، وشارك في أسبوع التعليم الرقمي الذي نظمته اليونسكو بباريس. ضيف زميلة حنان عبد الله.
2: مستمعينا، هذا صباح ضيفي وضيفكم أتانا من غزة، ولو أنه ترك غزة، خرج من غزة حيث لم تتوقف الحرب عند استهداف الإنسان والمكان، بل طالت أيضا الجامعات والتعليم ومستقبل جيل بأكمله. الدكتور أحمد كمال جنينة، أنت أكاديمي وباحث فلسطيني ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأقصى في غزة، وما زلت تتابع هذه المهنة حتى بعد خروجك بسبب الحرب من غزة. حالياً أنت معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. أذكر بأن هذا الخروج لم يكن رغبة منك بالخروج، وإنما تركت القطاع لأن كما يقال ليس باليد حيلة، ولتبدأ أيضاً هذه الزمالة الأكاديمية في معهد رادكليف للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد، وأنت موجود إذن معي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، وسعيدة جداً أن أرحب بك معنا وبيننا وأيضاً مع مستمعينا من غزة ومختلف دول العالم العربي. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير حنان، وشكرا جزيلا على المقدمة وشكرا جزيلا على الاستضافة.
2: العفو، بالعكس، أنا سعيدة جدا أنه في شيء اسمه إنترنت وفي شيء اسمه إنستغرام، ومخلينا أو مخلي هذا العالم عبارة عن قرية صغيرة، وأننا تمكننا من خلال هذه التطبيقات أنه نتواصل معك، وسنعيش ربما هذه التجربة أيضا ويتعرف عليها المستمع بمختلف دول العالم العربي. العربي اليوم يعلم أين هي غزة ويتابع ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر. ربما هذا 7 أكتوبر بدون ذكر السنة لم ينساه أحد ولن ينساه أحد. وفي التجربة اللي حكيتي لي عنها وأنا بحكي معك، أنه أنت رحتي على نيوزيلندا.
3: نعم.
2: ومن نيوزيلندا رجعتي على غزة.
3: نعم.
2: الظروف كانت نسبياً أحسن.
3: نعم.
2: وبقيتي في غزة لين، أو بالأحرى قبل، ربما قلتي لي قبل ما يحدث اللي حدث.
3: نعم.
2: حكي لنا، خدنا إلى غزة، يعني هذا هو السؤال الذي أسأله، لأنه نحن لسنا في غزة ولم نزور غزة.
3: نعم.
2: ولا نعرف ماذا يحدث. يعني
3: والله حنان، دائما عندما أقدم نفسي على أني من غزة، منذ خروجي من غزة لأي أحد، في سواء في نيوزيلندا أو في كندا أو في الولايات المتحدة أو الآن في باريس، أي حد بيعرف أني من غزة يسألني نفس السؤال، كيف غزة؟ يعني وأنا جاي على الأستوديو الآن، السائق صدفة كان بيحكي عربي، فسألني من وين الأخ؟ فبحكي له من فلسطين. قال لي من وين من فلسطين؟ فقلت له من غزة. فسألني نفس السؤال، كيف غزة؟ فدائما السؤال صعب والإجابة عليه أصعب. لأنه والله الواقع في غزة، يعني مهما كتب عن الواقع من تقارير وتم إيصال صور وفيديوهات، معايشة الواقع والعيش هناك وسماع الأهل والطلبة والزملاء والتعرف على مشاكلهم اليومية التي يواجهونها ومعايشتها حتى مؤخرا، يعني كل الكلمات لا تفي بوصف هذا الواقع الصعب.
2: بس الصور بشعة.

0: من لا يقول، من لا يعترف بذلك، ولكن هو يعني داخليا يفهم الترابط البنيوي والعضوي بين القضية الوطنية والقضايا اليومية، القضايا المعيشية، القضايا لا يمكن الفصل بين، على سبيل المثال حتى قضية العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية مع القضية الوطنية، قضية الأراضي، قضية المسكن، الاقتصاد، كله عمليا يتعلق في مكانة المجتمع الفلسطيني في الداخل، في المكان القانوني، المكان السياسي، وهي تشتق من القضية الفلسطينية الأوسع، القضية القومية، هذا واضح للجميع. التعبير عنه تراجع لأنه في قمع، لأنه في ملاحقة، لأنه في اعتقالات، ولأنه في ثمن الآن، ولكن لذلك يعني يجي هذا دور الأحزاب السياسية. يعني في أحلك الظروف وفي ظل هاي قمة الملاحقة على الأحزاب أن تأخذ هذا الدور، أن لا تخشى، لا تخاف، تعبر، وعمليا تقود هذا الموقف الأخلاق والإنسان الواضح.
1: أعود إلى محمد كنعان من حركة أبناء البلد مرة أخرى. أستاذ محمد، يعني أنتم تدعون صراحة إلى المقاطعة، لو افترضنا أن المقاعد العربية تستطيع منع حكومة يمينية متطرفة من الوصول إلى السلطة، يعني البعض يقول موقف المقاطعة لا يبقى صحيح في هذه الحالة، ما رأيكم؟
2: أولا، الأحزاب العربية، الحكومات المتشكلة يعني ليست حكومات متطرفة وغير متطرفة، فشاهدنا ورأينا حكومة نفتالي بنت مع منصور عباس من القائمة العربية الموحدة أو الحركة الإسلامية الجنوبية التي كانت خلال عام كان هناك أكثر من 800 شهيد في مناطق الضفة الغربية المحتلة، كان أكبر نسبة اقتحام للمسجد الأقصى منذ العام 67 حتى تلك الحكومة كانت في هذه السنة. وبرأيي أنا، أولا أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، معركتنا ليست ضد الأحزاب العربية، وهذا أمر مهم أن نشير له، رغم أن الهجوم لنقل أو النقاش معنا هو من قبل الأحزاب العربية، ولكن هي معركتنا مع طبيعة المؤسسة ومع طبيعة الكيان وليس مع الأحزاب العربية. نحن على علاقات جيدة ونضالية ممتازة في الداخل الفلسطيني مع هذه الأحزاب التي نعتز بهذه العلاقات، ولكننا نختلف معهم بالرؤية، ونقول بأن اليوم شعار إسقاط حكومة اليمين هو شعار غير دقيق وغير صحيح، لأن الحكومة القادمة لن تكون أقل يمينية، قد تكون يعني قد تكون، وأنا أقر بذلك، قد تكون أقل ظعرنا وفاشية من الحكومة الحالية، قد تكون، ولكن هذه الحكومات في المخطط الاستراتيجي هي تسعى، ذات الحكومات وذات المؤسسة تسعى إلى السيطرة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. طيب. يعني نفتالي بنت لا يريد إقامة دولة فلسطينية في 10% من الضفة الغربية وليس في كل مساحة
1: مفهوم.
2: الضفة
1: محمد
2: الغربية.
1: كناني يعني نعم. يعني عفوا، ألا توجد خطورة في أن تتحول المقاطعة من موقف سياسي احتجاجي إلى انسحاب فعلي من ساحة يستخدمها خصومكم بالكامل؟
2: لا، نحن لا نقول بأن علينا أن ننسحب من الساحة السياسية النضالية، مواجهة سياسات الحكومة، وهذا ما يحصل، كل المواجهات التي حصلت للسياسة الإسرائيلية هي حصلت من خلال النضال الشعبي الجماهيري. وأنا أقول أنه وأنا لا أريد أن أقلل ولا أبخس عمل أعضاء الكنيست العرب في الكنيست، ولكن النضال الجماهيري الشعبي هو الذي حقق النتائج لجماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني من يوم الأرض وللروحة وأم السحالي وغيرها وغيرها من النضالات الشعبية الجماعية لجماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. هناك بعض الإنجازات البسيطة، ولا يعني لا أريد أن أعدد وأقول هذا صحيح وهذا غير صحيح. نحن نقول بأن علينا أن نستمر في وحدتنا في إطار لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، وأن تتكامل هذه المشاريع النضالية معا من أجل تحقيق حقوقنا، من أجل الحفاظ على البقاء. وهذه المرحلة بالذات في الأعوام الأخيرة، في الثلاثة أعوام الأخيرة، هي المرحلة الأكثر حساسة في تاريخ الفلسطينيين وتحديدا أيضا في الداخل الفلسطيني، وما أشير له الآن بأن هناك يعني هجمة مسعورة على كل تعبير باتجاه القضية الفلسطينية هو صحيح، وهناك يعني محاولة لمنع أي تطرق إلى القضية الفلسطينية بين فلسطينيين 48.
1: محمد كنعاني اسمح لي أن أعود إلى ثائر أبو راس، يداهمنا الوقت يتبقى.

0: لدينا دقائق قليلة. ثائر أبو راس، يعني البعض يقول هناك تناقض بين الهوية الفلسطينية وبين المشاركة في مؤسسات دولة محتلة، الدولة الإسرائيلية. برأيك ما الحد الفاصل بين البراغماتية السياسية وبين تقديم تنازلات تمس الموقف الوطني؟
1: أعتقد في نهاية المطاف الأمر يتعلق بسلم الأولويات الوطنية وكيف نعبر عن هويتنا الوطنية. الواقع هو بأنه في دولة إسرائيل هنالك 20% من السكان الذين هم من العرب الفلسطينيين. لربما هذا الكلام لا يعجب الأغلبية في إسرائيل، ولكن هذا هو الواقع. نحن حاربنا ودفعنا ثمن لكي نحافظ على هويتنا، واجهنا سياسات عنصرية، وحتى في بعض الأحيان سياسات كان هدفها إقلاعنا كليا من أرضنا، على سبيل المثال مذبحة كفر قاسم اللي هدفها كان في نهاية المطاف التطهير العرقي لسكان منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني. فيعني نحن دفعنا ثمنا غاليا لكي نحافظ على وجودنا ولكي نحافظ على هويتنا بعد سياسات القمع في السنوات الأولى لدولة إسرائيل. فأنا لا أرى التناقض، ربما من وجهة النظر الصهيونية هنالك تناقض. نحن نبعث ممثلين لكي يدافعوا عن مصالحنا اليومية، ولكن أيضا لكي يحافظوا على وجودنا وعلى هويتنا، لأن هنالك محاولات لتغيير هويتنا عنوة في داخل إسرائيل. فلا، من ناحيتنا على الأقل أنا لا أرى هذا التناقض، حتى لو للمراقب من بعيد ربما يكون هنالك تناقض. نحن في حالة حرب وجودية إن صح التعبير، وأحد الطرق لكي نحافظ على وجودنا هو أيضا لنمثل أنفسنا في المؤسسات الكبرى في هذه الدولة التي تعتني بشؤوننا اليومية أيضا.
0: أعود أخيرا إلى مطانس إشحادي. أستاذ مطانس إشحادي عفوا، أين تضعون الخط الفاصل بين تحقيق مصالح فلسطيني الداخل وبين الانزلاق نحو أسرلة العمل السياسي العربي؟
2: يعني فعلا هو سؤال مهم جدا. أولا يعني الوعي والطرح والمشروع، يجب أن لا نعمل الأحزاب العربية، نحن لا نذهب إلى الكنيسة لنعمل بالشروط والسقف الصهيوني ولا بالشروط الصهيونية. يعني الآن هناك محاولة لفرض شروط على الأحزاب العربية لقبولها كلاعب سياسي في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي. نحن نذهب بأهدافنا بمشاريعنا بشروطنا السياسية، والعمل البرلمان هو مكمل لبقية الأدوات العمل كما ذكر زميل محمد، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، المجتمع المدني، المجتمع العمل الشعبي هو أحد أدوات العمل السياسي وليس الوحيد وليس الأهم بالمناسبة، ولكنه مهم ويعني منصة مهمة ويجب التواجد فيها. هذا يعني فقدان البوصلة والوعي نعم قد يدخل إلى متاهة يعني الأسرلة والوقوع في فخ الشروط الصهيونية أو الأحزاب الصهيونية للمشاركة في العمل البرلماني. نحن بوصلتنا مجتمعنا وشعبنا ومشروعنا الوطني الأخلاقي والديمقراطي والإنساني، وكل هذه العوامل عملت تركب هذا الوعي الفلسطيني، ووعين تماما للتناقضات للعمل البرلماني. إحنا لا نقول أنه لا يوجد تناقضات، يوجد تناقضات عديدة وكبيرة وواضحة ومؤلمة أحيانا من خلال في يعني سياق العمل البرلماني، ولكن عندما تكون هاي الأمور واضحة هذا يمنع الانزلاق إلى الأسرى لوقوع في فخ عمليا لعبة المعسكرات الإسرائيلية ولعبة الأحزاب الإسرائيلية وشروط الإسرائيلية.
0: أخيرا وبنصف دقيقة، في بداية حديثك قلت ربما هذه الانتخابات ستكون تاريخية، ستشهد مشاركة كبيرة من فلسطيني الداخل. أي عامل يمكن أن يرفع نسبة التصويت أكثر؟ وبكل صراحة، وحدة الأحزاب، الخوف من اليمين، أم اقتناع الناس بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس؟
2: أنا لم أقل إنه هاي الانتخابات يعني الأكثر أهمية أو مصرية، ولكن هي فعلاً انتخابات مهمة وانتخابات مهمة جداً في يعني واقع الأمر، لأنه هناك يجب أن نحاول إسقاط حكومة اليمين ومشروع اليمين، ليس فقط إسقاط حكومة اليمين. نحن نعي تماماً عدم وجود فرقات جدية بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية في القضايا الجوهرية، القضية الفلسطينية، الاحتلال، ولكن أنا قلت أنه في الهامش نعم يوجد فرقات. هذا مشروع مسياني غيبي متطرف فاشي يريد التخلص، يعني يسعى إلى التهجير والقضاء على حتى الوجود والمشروع الوطني الفلسطيني. فلذلك يجب أن نعمل سويا لإسقاط هذا المشروع وليس فقط الحكومة. وطبعا أي حكومة أخرى تأتي أنت لا يعني تستمر في النضال، تستمر في مواجهة الصهيونية، في مواجهة التمييز والعنصرية والاحتلال. هذا لا يقول أنك يعني تاريخيا كانت الأحزاب العربية هيك يعني فعلا تكون في المعارضة تعارض كل المشروع الصهيوني. نريد تغيير جذري، واحنا لا يعني لا نريد تغيير حكومة بحكومة، احنا لسنا جزءا من هاي يعني المعادلات. نحن نريد تغيير جوهر النظام وانهاء الاحتلال وتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في 48 وفي 67.
0: شكرا جزيلا استاذ مطانس شحادي النائب السابق وعضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. نوجه الشكر ايضا الى ثائر ابو راس الناشط والمحلل السياسي، ومحمد كنعنة أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني.

وين بديكي أنا نصكم بعرف إنه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس أنا شو بقدر أعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن الماء

0: غريب.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الأنا، غدا نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: قبل أيام من بدء العام الدراسي في لبنان، لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية. في الوقت نفسه تعرضت مئات المدارس لأضرار بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما وضع وزارة التربية أمام تحدي مزدوج بين تأمين عودة الطلاب إلى صفوفهم من دون ترك العائلات النازحة بلا مأوى. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا فاتن الحاجة، الصحفية المختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذ فاتن. ألو أستاذ فاتن.
3: نعم أهلا بكم
1: أستاذ فاتن. قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على
3: ألو
1: نعم عم تسمعينا أستاذ فاتن؟ أستاذ فاتن، إذا يبدو أن هناك مشكلة في الخط، سنحاول إعادة الاتصال إذا مرة أخرى. في هذه الأثناء مستمعينا أوجه لكم الدعوة، بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555، كما بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام الآن غدا. دائما سعداء باستقبال اقتراحاتكم ورسائلكم. إذن لحظات قصيرة نحاول فيها ربط الاتصال مع لبنان للحديث عن العام الدراسي الجديد في هذا البلد، حيث لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من نحو 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية في المدارس التي كان يفترض أن تستقبل الطلاب. سنحاول أن نستعلم عن حجم التأثير الذي تركته الحرب والنزوح على قطاع التعليم، وهل يستطيع لبنان ربما بدء العام الدراسي الجديد في موعده، وخصوصا مع تواجد عشرات الآلاف من النازحين في المدارس. إذن نحاول ربط الاتصال مع لبنان. استراحة موسيقية قصيرة ونعود إليكم.
2: الآن غدا طارق حمدان.

0: إذن تعود إلينا فاتن الحاجة مرة أخرى. أستاذة فاتن الحاجة عم تسمعينا؟
1: نعم
0: هلأ. إذن فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم. قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على الأرض، وخصوصا أنه لا يزال ربما الآلاف من النازحين يعيشون في المدارس التي كان يفترض أن تحتضن الطلاب؟
1: نعم، يعني لا شك أن هذا الأمر هو تحدي كبير مع بداية العام الدراسي الحالي، وخصوصا أنه مع التوجه الرسمي للتحول للتعليم الحضوري إذا أمكن بشكل كامل هذا العام. يعني نحن اليوم قدام إذا بدك سباق مع الوقت، لأنه العام الدراسي يفترض أنه يبدأ ب 15 أيلول، تبدأ الدراسة ب 15 أيلول، فيما لا تزال عشرات المدارس الرسمية تقوي نازحين. يعني هلا حسب المعلومات، يعني هيدي معلومات جديدة، إنه نحن كان عندنا حاليا 70 مدرسة وهناك توجه فيها نازحين، يعني هناك توجه لخفض العدد إلى النصف تقريبا، إلى 35 مدرسة، وهذا إنه قبل البداية العام الدراسي. يعني
0: يقال إنه فاتن الحاج، هذا ما وددت الاستفسار عنه، يقال إن هناك خطة موضوعة لإخلاء هذه المدارس، ولكن هل تتوفر فعلا أماكن بديلة للعائلات؟
1: نعم، يعني هذا هو إذا بدك التحدي. يعني هو تعمل وزارة التربية يعني مع وزارة الداخلية ومع شؤون الاجتماعية ومع البلديات لإيجاد بدائل لائقة إذا بدك للنازحين. يعني هو التعامل ليس مجرد إخلاء مباني مدرسية، يعني نحن نتحدث عن أشخاص فقدوا منازلهم ويحتاجون لأماكن بديلة إنه تحفظ كرامتهم، وبالتالي إنه هاي بس حسب المعلومات إنه يعني سيجري خفض العدد، يعني بمعنى إنه نحن في كمان يعني عندنا مشروع في بعض المدارس المتعثرة بالتعليم الرسمي، يمكن حيكون في يعني خطة لإخلاء المدارس لناخذهم على مطارح يمكن هي هلا شاغرة. بس برضو يعني هذا لا يعني، يعني مثل ما قلنا انه هذا صحيح انه في تقدم بعملية اخلاء المدارس، ولكن بالوقت نفسه المشكلة لم تنتهي بالكامل ولم تحل بالكامل. يعني
0: يعني عفوا هناك الكثير من المدارس تعرضت للتدمير الكامل بسبب القصف الإسرائيلي أو لأضرار كبيرة، إلى أي حد يشكل ذلك أيضا عائقا ربما أكبر من مشكلة مراكز الإيواء نفسها؟
1: نعم، لا هي المدارس طبعا، يعني المدارس نحن بحال بالجنوب ليس واحدا، يعني نحن عندنا مدارس بكرة حدودية، المدارس مدمرة بشكل كامل، هذه حسم تعليم فيها هو سيكون عن بعد يعني أونلاين، هذا حسم بشكل كامل. في نحن عندنا مدارس كمان خارج ما يسمى، يعني نحن ما منتبنى تسمية الخط الأصفر، بس إنه خارج ما يسمى المنطقة الصفراء، يعني هون قبل منا كرة حدودية، ولكن هي قريبة من أماكن ساخنة مثل تلة علي الطاهر، وهيدي كمان حتكون أونلاين. وفي مدارس هي حتكون حضورية بالمنطقة الشوي بعيدة عن المكان الزخم.
0: هذا يعني أن الأطفال في الجنوب لن يلتحقوا بالمدارس بمدارسهم. يعني برأيك هل هناك تقديرات لعدد الأطفال الذين قد لا يتمكنون من العودة إلى المدرسة هذا العام أستاذة فاتن؟
1: هل هو يعني تقدر يعني لن يتمكنوا كليا؟ ما في انه كليا انه في تعليم اونلاين، يعني هو بين تعليم اونلاين وبين تعليم حضوري، بس كمان فيني
0: نتحدث عن المدرسه، يعني الذهاب الى المدرسه. نعم
1: نقول لك وجهه نظر يعني بعض الاهالي اللي هم موجودين بمناطق ساخنه، انه نحن صرنا من يعني انا عم بيقولوا انه نحن صرنا من 2019 لحد اليوم، يعني إن كان أنه أزمات متراكمة بلشت بالأزمة المالية مرورا بكورونا وصولا للحرب، يعني أولادنا ما تعلموا، يعني عم يعتبروا أنه نحن عنا 7 سنين أولادنا ما تعلموا، فهيدا الشيء يعني كثير كبر الفاقد التعليمي والفجوة التعليمية، وفي قلق كبير يعني عند الأهالي بهيدا الموضوع. يعني عم ينقال انه في الالاف يعني من الطلاب اللي حيكونوا يعني ما عم بيوصلوا للتعليم اذا بدك الجيد الطبيعي، انه يكونوا بمكان يعني تعليم بالبيئه المدرسيه الامنه
0: واضح. أستاذة فاتن الحاج يداهمنا الوقت الصحفية المختصة في مجال التعليم، شكرا جزيلا لك، وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت الراجحة عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: في الأربعين يتسلل سؤال قاس: هل هذا كل شيء؟ بينما حلمنا به وما تحقق فعليا تظهر الفجوة. نشعر أحيانا أن كل شيء فقد معناه، الحلم الذي لم يتحقق، المسار الذي لم نختره أحيانا، والزمن الذي لا يعود. البعض يسميها أزمة منتصف العمر، والبعض الآخر يعتبرها مجرد خرافة، تسمية جذابة لخوف إنساني قديم من الشيخوخة والفناء. 81% من جيل الألفية يشعرون أنهم محاصرون، لا يستطيعون التخلي عن أي شيء، لكنهم غير راضين عن أي شيء في الوقت ذاته. فلأصبحت أزمة منتصف العمر ترفاً لا يمكن تحمله. نفتح معاً إذن اليوم ملف المحرمات: الندم على الزواج، الإنجاب، الغيرة من الشباب، العمل، الخوف من الموت، والتساؤل: منتصف العمر، من أنا الآن؟ فهل هي فعلاً أزمة؟ وإن وجدت، ما تأثيرها على الصحة النفسية العاطفية والجنسية؟ وهل يمكن تحويلها من أزمة صامتة إلى فرصة لإعادة التوازن؟ نبدأ بشهادة حية. يسعدني أن أستضيف من القاهرة السيدة دينا حسني، مؤسسة مبادرة زاد المرأة، مساحة لدعم النساء لا سيما بعد سن الأربعين، وخبيرة في الاستدامة البشرية وتمكين المرأة. أهلا بك سيدتي، سعيدة بتواجدك معنا. أبدأ معك بكلمة أزمة. غالبا ما نربط الأزمات بلحظة اضطراب حاد. متى شعرت للمرة الأولى أن ما تمرين به ليس تعبا عابرا بل هي أزمة حقيقية؟ هل كان هناك حادث، ربما مفصلي، مهني، عائلي، صحي، هز التوازن الداخلي؟
3: طبعا، لكنه حصل في نص الثلاثينات لسببين. كان الإبداع عندي توقف، وكنت لقيت مشاكل في شغلي، لأن أنا كان عندي شركتي بعمل في العمل الحر، ولقيت الإبداع توقف، ولقيت فيه عدم شعور بالسعادة، وحسيت فيه مسافة كبيرة بيني وبين الناس، مش قادرة أكون اجتماعية زي الأول، وده ما كانش طبيعي. في نفس الوقت جسمي كان بيحاربني بدل ما يبقى معايا، بمعنى إن ابتدت أزمة منتصف العمر في جسمي، إن جسمي خلاص بيتهيأ إن أنا أخش مرحلة معينة جسم الست فيها بيتغير، ودي بتاخد 10 سنين للوصول لسن الأمل. فما كنتش أعرف حاجة عن الأعراض دي، ومعرفش إنها ممكن تأثر كمان على نفسيتي وصحتي البدنية والنفسية والعقلية. ولأن كنت مفيش وعي، ومحدش عمل لنا وعي في المجتمع اللي أنا عايشة فيه، فكنت ماشية في طريق ضلمة. ودي أول حاجة حسيت بيها في سن تقريبا الميد ثيرتيز أو في نص الثلاثينات أو النص الثاني من الثلاثينات.
2: يعني ربما 5 سنوات قبل سن الأربعين سيدتي الكريمة تتحدثين عن إبداع، عن توقف الإبداع، عن الجسم أيضا تقولين كلمة جميلة، تتحدثين عن سن الأمل، وهو بالنسبة للبعض وسن قطاع الدورة الشهرية أو الطمث كما يسمى. سنصل إلى كل هذا لاحقا، ولكن كان لدي سؤال. غالبا ما ننظر إلى أزمة منتصف العمر نستحضر تلقائيا كليشيهات جاهزة: الرجل الذي يشتري سيارة رياضية، أو يبدأ ربما علاقة عابرة مع امرأة ثانية شابة أصغر سنا من زوجته. كيف عشت هذه المرحلة أنت كامرأة؟ الكليشيهات ربما جاهزة عند الرجال، ولكننا نتحدث تحدثت كثيرا عن النساء في هذه المرحلة، بعيدا طبعا عن كل هذه الصور الصور النمطية، هل كانت أزمة صامتة أم بالعكس هي كانت ثورة داخلية وكنت تتحدثين في الموضوع؟
3: لا كانت صامتة جدا، وجالي فيها انعزال وأثر جدا على الإبداع وشغلي وطبيعة حياتي بشكل عام، انعزلت تماما. وطبعا مش كل الستات زيي، لكن في قسم مننا بينعزل تماما، بس ده بيرجع تاني لخلل في الجسم بيحصل نتيجة للإشارات اللي بتجيلنا 10 سنين قبل الوصول لسن الأمل، ده بيفرق جدا، وستات كتير جدا ما تعرفش الموضوع ده.
2: إذن الأزمة لم تقاطع ربما مرحلة انقطاع التمث أو الدورة الشهرية والتغيرات الهرمونية، ولكن هل شعرتي أن المجتمع يتعامل مع المرأة في هذه المرحلة وكأنها دخلت منطقة انتهاء الصلاحية عاطفيا أو جنسيا؟
3: اعذريني أنا مش مقتنعة بالموضوع ده، لأنه أنا ما حسيتش كده خالص، لأنه يعني أنا بعتب شوية على الستات اللي ثقتها في نفسها بتقل في السن ده، ويمكن ده اللي أنا بتكلم عليه من خلال المنصة، وده شغلي الحالي اللي أنا بركز عليه. ما كانش عندي قلة ثقة، ما حسيتش أنه نقص مني حاجة أو هينقص مني حاجة، أنا لم أتزوج وربنا ما أردش أن يكون عندي أولاد، لكن أنا ما حسيتش ان دي حاجه هتقلل من قيمتي خالص. وستات كتير على فكره كده، انا عندي معارف كتيره مش بيقلل من ثقتها، وفي كليشيه او نمط سائد عننا ان الست بيقل من ميزانها وقيمتها في سن معين، لما بيولوجيكلي او الجسم ما بيبقاش زي الاول بتبقاش هي ست كفايه، لا ده بتبقى في منتهى الانوثه ومنتهى الذكاء ومنتهى النضج، والحمد لله ما سبتش المجتمع يحسسني ان انا اقل من كده.
2: يعني ربما انت فرضتي نفسك على المجتمع، لم تفرض كليشيهات وصور نمطية المؤسفة على النساء، لم تفرض نفسها عليك. الصحفية فيونا شميت هي صحفية فرنسية اشتغلت على هذا الموضوع كثيرا، تقول اقتبس منها هنا: النساء بعد 40 يختفين تماما من خيالنا، من كتبنا ومن شاشاتنا ايضا. هل لمستي هذا التهميش في حياتك او محيطك، ام على العكس لم تلمسي ذلك في المحيط؟
3: مش أنا شخصياً، لكن شفته بيحصل مع ستات تانية. يعني لما شفت ستات بتتهمش في شغلها، وإلى الآن بيجي لي رسائل على الخاص كتير قوي إنها بتتهمش في البيت، بتسمع كلام ملوش لازمة من جوزها أو من ولادها، ماما بتنسى كتير، أو الترقية بتتأخر عليها في الشغل، أو المولد زي ما بنقول في مصر كده، المولد انفض من حواليها، الدنيا ما بقتش بتجري وراها زي الأول. عندك نوعين من الستات، يا إما بتخنع لده وتقعد في الكورنر في البيت في دور الطحية وتشتكي، ويا إما تاخد بزمام الأمور وتشوف مصلحتها فين وتعرف تسترجع نشاطها وجاذبيتها منين. وده اللي أنا بركز عليه دايما في العمل بتاعي، إن إزاي تسترجعي ثقتك في نفسك مش بس من برة، لأ أنت عندك حاجات كتير قوي ممكن تعتمدي عليها ترجع لك قيمتك، وقيمتك مش في شغلك ولا وزنك ولا سنك، قيمتك جاية من خبرتك ومن روحك ومن احترامك لذاتك وقدرتك على الدفاع عن نفسك. فالنوعين دول هم اللي بيمروا عليا دايما.
2: سيدتي، قبل ربما أن تصلي إلى هذا الوعي الكامل بهذه المرحلة، كثيرون وكثيرات في هذه المرحلة يمرون بحالات قلق، بحالات اكتئاب، هل عشتي تجربة الاكتئاب وكيف كان يتجلى ذلك في يومياتك في طاقتك وفي علاقتك مع الآخرين؟
3: طبعا الاكتئاب عندي، لأنه هي كانت صدمات من الطفولة، والصدمات لو ما تعاملناش معاها والأهل ما أخدوش بالهم منها، وبتبقى نابعة دايما من التربية والبيت. فالصدمات، ودي معلومة مهمة ناس كتير ما تعرفهاش، الصدمات اللي بنكبر بيها بسبب الثقافة أو البيت أو التربية، لما بتكبري وتخشي سن 10 سنين اللي قبل سن الأمل، العشر سنين دول أي صدمة ما تعاملتيش معاها بتضرب في 100. والستات عشان كده بيقولك دخلت في عدم توازن أو اكتئاب أو الاكتئاب ده جالي وقعدني 10 سنين متأخرة في الكارير والشغل والأمور الشخصية، والحقيقة أثر عليا جامد. فأنا ما كنتش أعرف إن أنا لو أضبط جسمي وضبط الهرمونات والإبداع، وإن أنا أشتغل على الصدمات القديمة دي وجسمي يتعاون معايا بدل ما جسمي شغال ضدي، ما كانش فيه الوعي ولا المعلومة. أنا متأخر جدا عرفتها، يعني أنا عندي 54 سنة عرفتها في سن 51 سنة.
2: لك الجرأة أن تتحدثي عن الاكتئاب الذي ولا زال للأسف في خانة الممنوعات، الصحة العقلية، لا نتحدث عن هذه المواضيع كثيرة للأسف. هل خلال هذه المرحلة، خلال مرحلة الاكتئاب، فقدتي أصدقاء، علاقات، وكيف أثرت هذه الخسارات إن وجدت طبعا على حياتك الاجتماعية وعلى هذا الشعور بالانتماء الذي يكون عندنا؟
3: سؤال حلو قوي ده، برافو عليكي. المولد انفض لما انت شوفي اما بتخرجي كل يوم وتقعدي مع الناس وتعملي شغل الناس كلها بتبقى حواليكي مستفيده وانت مستفيده وما بتفكريش قوي مين كويس مين وحش او الانتراج او الشله معاكي وتمام. لكن لما بتنعزلي وتفقدي شغلك وتفقدي وزنك يزيد شوية والخطوط تزيد حبتين وشعرك يبتدي يقع وكل ده بقول من نص الثلاثينات والأربعينات، يعني دي حاجة بتحصل بالتدريج مش بين يوم وليلة، فما بناخدش بالنا منها فبنتسحب فجأة. بتبصي في المراية لقيت ان انا ايه ده، ده مش دي دينا، مش دي اللي انا عارف. اللي انا عايزة اقوله ان الناس كلها اختفت، وده درس قاسي، وبتمشي كأنك ماشية على اقولك ايه، ماشية في النار، ولما بتعدي من النار دي وتروحي الناحية التانية وتبصي ورا تقولي الحمد لله الناس دي ما كملتش معايا، لأن ما كانش الاختيار سليم، لأن ما كنتش واضحة مع نفسي فبالتالي ما عرفتش اختار الناس الصح. وتاني أنا بكلم السيدات كتير من خلال المنصة، يعني ما تندموش على حاجة، لأن دايما المرحلة الجديدة بتبقى أحلى، والسن الصغير حلو بس للصغيرين. السن بتاعنا 40 و50 و60 حلو، ليه حلاوته وليه جماله، بنبقى فاهمين الدنيا أكتر، في وعي أكتر، في خبرة أكتر، بتقري الجواب من عنوانه أسرع، علمك ببواطن الأمور، أنتيش مشاعرك بتتحرك بسرعة زي أي حد رمى عليكي كلمة تطلعي فوق وتنزلي. الضعف بتاع الشباب ده مش موجود خلاص، فبتبقي صلبة بتبقي جذابة لو عندك ثقة في نفسك بقى واشتغلتي على نفسك بيكون في جاذبية عالية قوي. لكن المولد اتفض فعلا وخسرت ناس كتير، وانا سعيده ان الناس دي مش موجوده في حياتي وبتكلم كتير على الموضوع ده. سؤالك حلو.
2: اذا بعد كل هذه الفتره يمكن ان نقول بان ربما هذه المرحله من العمر هي ليست نقمه ولكن هي فعلا ربما نعمه. سؤالي الاخير لك سيدتي، هل يمكن ان نلخص هذه المرحله في الاغنيه الشهيره لعليا التونسيه انا من انا؟
3: برافو عليكي، ده انا من انا دي مهمه، ده لسه منزله عليها بوست. بصي يا ستي كلامك صح، ولان شوفي طول ما انت منفصله عن الواقع، منفصله عن حقيقتك، مكسوفه من اخطائك، مكسوفه من جسمك، مش راضيه عن سنك، طول ما انت منفصله عن الواقع انت حطيتي نفسك في اخر القطر ومش هتكسبي حاجه. التواصل مع النفس، التواصل مع المشاكل الداخليه، الصراحه مع النفس، دخول الغرف الضلمه، مواجهه النفس، ده اللي بيخليكي تعدي زي ما قلت من النار. لكن لما بتعدي الناحية التانية بتوصلي للحقيقة بتاعتك، ويبقى ساعتها عرفتي انت مين وتقدري نفسك كويس قوي، وبالتالي بتعملي حدود لنفسك، ومن هنا بيزيد ثقتك في نفسك والمؤشر بتاع السعادة بيزيد عندك والرضا عن الذات.
2: شكرا جزيلا لك سيدة دينا، ابقي معي، حان وقت فتح النقاش. وللنقاش ينضم إلينا من الرياض الدكتور عطية عتاقي استشاري الطب النفسي والجنسي، ومن المغرب السيد غالي معلال خبير في تطور الذات في تطوير الذات، وهنا في باريس الدكتور شرب المسعد أستاذ علوم الأعصاب في جامعة باريس سيتي وعضو في الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا. أهلا بكم جميعا. والبداية سأبدأ معك دكتور عتاقي من السؤال الأول، ربما الكل يطرحه، هل أزمة منتصف العمر هي تشخيص نفسي قائم بذاته، أم هي فقط توصيف إعلامي لحالات قلق واكتئاب مرتبطة بمرحلة عمرية معينة؟
4: أهلا بحضرتك أستاذ سلمى، وأهلا بسادة الضيوف. أنا هرجع من آخر كلمة قلتها الأغنية اللي هي من أنا. للأسف الشديد أن أزمة المراهقة بيقابلها أزمة المراهقة الثانية اللي هي أزمة منتصف العمر. فمنتصف العمر للأسف الشديد هو من عند 20 إلى 60، يتميز بمرحلتين اللي هي منتصف العمر المبكر من 20 إلى 40، ومن 40 إلى 60 اللي هي أزمة منتصف أو منتصف العمر المتأخر اللي احنا بنتكلم عليها. كلمة أزمة أنا ضدها تماماً، وهي عبارة عن نقطة تحول أو عبارة عن لحظة حساب أو مرحلة أو مرحلة ليست أو مرحلة اجتماعية نفسية جسدية تتغير بها أو يتغير بها الشخص، وليست مرضية. متى تكون مرضية؟ إذا أثرت عليه في عمله، في وظيفته، في مهنته، دمرت حياته الأسرية أو حياتها الأسرية. من هنا هذا مؤشر كبير ان المريض ده لازم يروح الى طبيب نفسي او معالج نفسي. زي ما قالت الاستاذه دينا في بدايه حديثها ان ازمه منتصف العمر ممكن تيجي قبل سن الـ40، ممكن تيجي في عمر 35، وممكن تيجي في الـ40، ممكن تيجي الى الـ60. لا بد ان نفرق بين اعراض الطمث وبين ازمه منتصف العمر. اعراض الطمس لو من عمر 45 لحد سن 55، لكن بتختلف تماما عن الاعراض اللي هي موجوده عن ازمه منتصف العمر واعراض الاكتئاب. هناك فرق بين اعراض الاكتئاب او مرض الاكتئاب واعراض ازمه منتصف العمر.
2: سيدي ما هي اذا هذه الاعراض؟
4: المراهقه الثانيه، تفضل.
2: يقال كثيرا في الكليشيات هي مراهقة ثانية أو مراهقة حتى متأخرة أحيانا، خاصة عند الرجال. وهنا طبعا نتحدث بفكرة بمجموعة من الأفكار للأسف هي صور نمطية، ولكن سيدي لو يمكن أن تلخص لنا عند الرجال وعند النساء ما هي ربما هذه الأعراض، الأعراض ربما التي تكون عند الجميع المعروفة.
4: هناك اختلاف بين الأعراض عند النساء وعند الرجال، تختلف أيضا في مجتمعات ومجتمعات أخرى. عند المرأة تختلف أو تظهر بشكل تكون هشة، ليست لها قيمة. أما الرجل تركز على الإنجاز والعمل. يعني مثلا هناك ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع من أزمة منتصف العمر يمر بهم النساء والرجال. هناك الفئة الأولى بتعدي، يعني خلاص انا خلاص الاعراض جات لي وهعيش بسلام وعديها زي ما عدتها العمر اللي قبل الايه المنتصف العمر. وهناك فئه اخرى هي الفئه دي الخطيره جدا، اللي هي تتلخص في اللي هي عندها تأنيب ضمير، عندها اعراض اكتئاب، عندها تألم ذات، عندها انا انجزت ما انجزتش، تدخل بقى في لحظه حساب أو نقول عليها لحظة أو نقطة تحول، تصاب بقى باضطرابات نفسية، تصاب باضطرابات جنسية. قد يكون المريض أو المريضة أو الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض تؤثر عليه من ناحية الجنسية، فيه قلة الرغبة الجنسية، قلة المعاشرة الجنسية عند الرجل، يحصل له نوع من أنواع قلة الانتصاب، ما يكونش عنده انتصاب كافي،
2: سنتحدث
4: ان ثقته بنفسه تتاخر.
2: سنتحدث بالتفاصيل ربما عن كل ما عن كل هذه الطابوات، يعني عن الرغبه الجنسيه كيف تقل، ولكن قبل ذلك ساذهب الى الطب النفسي العصبي والدكتور شربل. هنا احتاجك، الى اي حد سيدي تلعب التغيرات البيولوجيه والهرمونيه دورا في هذه المرحله؟ ربما تحدث لنا الدكتور عن العوامل النفسيه، سنتحدث اكثر عن الهرمونات وعن علم الاعصاب.
5: اكيد. هلا بحوالي الـ40 سنه، بين الـ40 والـ50 سنه، عند الرجال وعند المراه في تغييرات هرمونيه كتير مهمه عم تصير. هلا عند الرجال ما في توقيف للهرمونات، وقت على الـ30 35 سنه في هرمون اسمه التستوستيرون بتبلش تخف شوي شوي بالدم من 30 سنة، بس ببلشوا يبينوا أعراضها على 40 سنة. يعني الرجل عم تخف هالهرمون تبعه، صار عنده بدي أقول لك يعني ما عاد عنده كتير لذة، بلش يصير شوي مش عنده اكتئاب بس بلش يزعل، ما عاد عنده كتير قوة جسدية، بس عم يبلش يحس فيهم على 40 سنة. المرأة في بنسميها حالة قبل انقطاع الطمث، بهالوقت الاستروجين بتبلش تلعب معها، بتعلى وبتوطى بتغير لها مزاجها، والبروجستيرون بتبلش توطى شوي شوي. يعني هلأ بلش المزاج يتغير وبلش الجسد يتغير. في هرمون تانية هي هرمون تبع ستريس، تبع التوتر، اللي هي كتير مهمة لإلنا، اسمها كورتيزول. هالهرمون بتبلش تلعب كمان بهالوقت، ببلش الإنسان ما ينام كتير، يعني النوم تبعه قليل من لحظة. يعني نحنا هالكورتيزول بيتغير الإفراز تبعه، ببلش الشخص ينصح شوي، وبيبلش بعدين يكون عنده ستريس، وهيدي شغلة كتير مهمة. التوتر بهالحياة بين الأربعين والخمسين مهم. ليه؟ لأنه مثل ما تفضلوا قالوا قبل، أنه منبلش يكون عنا توتر، منبلش نسأل سؤالات، شو عملنا بحياتنا، وين وصلنا محل ما بدنا بالشغل اتسترا، وفي عنا مشكلة كمان صار عمرنا 40-50، يعني في أهل فوقنا بال70-80 بدنا نهتم فيهم، وفي عنا أولاد مراهقين صعب شوي تربيتهم ما نهتم فيهم. في هالتوتر، هالتوتر بالعائلة، في كمان بلشنا نسأل سؤالات لحالنا، نطلع على ورا بالمراية منلاقي هالإشياء عم تضايقنا، وبلش جسدنا يتغير. هالكورتيزول اللي هو هرمون التوتر عم يعلى، وقت يعلى وتعلى هرمون التوتر بتأثر على الدماغ تبعنا، وهيدي منعرفها. وقت يعلى الكورتيزول في ستريس، بس وقت يعلى كتير ببلش يأثر على تصرفاتنا
2: وعلى حياتنا بشكل عام. إذن هي فعليا مرحلة هرمونية، يعني لا يمكن أن نلغي هذه المرحلة، وأن نقول لا وجود لهذه المرحلة، هي فقط كليشيات، هو فقط ربما الإعلام يبالغ. هي فعليا مرحلة جسمانيا الإنسان متأثر بمجموعة من الهرمونات وبمجموعة من والدماغ أيضا يتأثر. سأذهب إلى السيد غالي معلال لنكمل ربما هذه الفكرة، لأن هذه المرحلة توصف دائما بأنها فترة حزن، إخصاء رمزي، حتى هناك بعض علماء النفس يسمونها بأنها مرحلة إخصاء للرجال كما للنساء لبعض الرغبات، مواجهة قاسية ربما مع مبدأ الواقع، مع ما هو ممكن، ما أصبح مستحيل. سيدي الكريم، هل اعتبار هذا الصدام شرطا ضروريا لإعادة البناء وللتقدم في الحياة؟
6: نعم، أنا كنشوف الأمور كنحاول نشوفها من ناحية إيجابية. هو فعلا ما قدروش نكرو أنها كلها أزمة، وكاين تقلبات كثيرة كيمر منها الشخص يعني بعد السن ديال الأربعين، ولكن في نفس الوقت كنشوفها من ناحية الإيجابية أننا عندنا واحد تجربة في الحياة اللي طريقة التفكير ديالنا بدأت كتبدل، بدأت كتغير، يعني النظرة ديالنا الناس، أننا كنا كمثال كنا كنقلبوا على القيمة ديالنا في عينين الناس، هذا الأمر اللي بدأ يقل، تقدير الذات ديالنا هو كيبدا يختلف. ولكن الى اشتغلنا بطريقه صحيحه، يعني ماشي الكل كيقدر يستافد من هذه الامور الايجابيه. بحال دابا من تجربتي، انا بديت من 30 عام كنرافق اشخاص وكنشوف الناس انهم عندهم فوق ال 40 سنه وكيمروا من هذه الامور، اللي كيشتغلوا على نفسهم كيقدروا يحولوا هذه الازمه لفرصه المراجعة الذات، والفرصة أننا نعيش سعادة أحسن ولا توازن أكثر. مني كنولي وكنقلبوا على القيمة ديالنا مع راسنا، ما كنبقاش نهتموا لشي أمور اللي كانت كتبالنا مهمة كثيرا بعد ما كتبقاش تبالنا من الأولويات. وأهم شيء هو أن الشخص كنلقاه كيقلب على جودة الحياة، وسميتها أنا من أزمة سميتها نداء. نداء إلى سمعنا، إلى جاوبنا هذا النداء وحاولنا نفهمه شنو بغى يقول لنا، كنلقاو بأنها فرصة أننا نطور من ذاتنا، أننا نكون متوازنين أكثر، وأننا نحافظ على جودة الحياة. حيت في المرحلة اللي قبل كتكون مرحلة الإنتاجية الإنتاجية الإنتاجية، من بعد كتجي مرحلة الأولويات وجودة الطريق، وهنايا على حساب ما تم إنتاجه من قبل كيكون درجة ديال الأزمة.
2: هي مرحلة حوصلة تقريبا. ولكن اليوم سيدي الكريم سأعود إلى السيدة دينا حسني في القاهرة. اليوم من يبلغون الأربعين يواجهون عالما أقل استقرارا، تضخم، أزمة سكن، عدم أمان مهني، صراعات عالمية نعيشها كل يوم. باحثة في سوسيولوجيا أليكسيا سوسيو تشرح أن هذا الجيل هو لأول مرة منذ الثورة الصناعية أقل ثراء من جيل آبائه. هل تعكس هذه الأزمة، أزمة الأربعين أو الخمسين اليوم، توتر بين مثل التحرر الفردي وواقع عالمي وفعلا وحقيقته هشة؟
3: طبعا الناس تحت ضغط شديد، والستات بالذات عشان بيبقوا مالتي تاسكينج، يعني هي بتبقى شغالة في البيت، شغالة في الوظيفة، زوجة، أم، بتراعي أهلها، وفي نفس الوقت جسمها مش مساعدها، لأن زي ما قلنا أو أنا شخصيا من تجربتي الشخصية من أول سن 40 ابتدت صحتي تتعب وجسمي يتعب بسبب الهرمونات ولخبطة الهرمونات، وبسبب طبعا زي ما قلت الاكتئاب اللي جاي من بدري بسبب التربية. الست بتتعب وتحت ضغط كتير جدا، واللي منهم بيقدر يعدي المرحلة دي بسلام بتبقى عملت إنجاز كبير قوي، لأن معظمهم بيعدوا من المرحلة دي بأمراض كتيرة جدا ومنهم ما بيكملوش معنا أصلا. ده تحدي كبير، بس الست بيعاد تشكيلها من خلال المرحلة دي، ولو عدت المرحلة دي للناحية التانية بسلام حقيقة بيكون عملت إنجاز كبير قوي.
2: سيدة دينا حسني تقول بأنه ربما هي مرحلة ممكن أن تكون أيضا لو تم يعني العبور منها بطريقة سلسة يمكن أن تكون جيدة جدا. أعود إليك دكتور عطية عتاقي، ولعلم النفس خاصة هناك باحثة اسمها إلودي جونتينا تصف بأنه أزمة منتصف العمر هي أزمة صامتة وممنوعة أقرب إلى إرهاق وجودي وشعور بالذنب. هذا الجيل عالق بين جيل طفرة المواليد مثل ما كنا نقول وجيل زد الأكثر جدرية وقبولا لعدم الاستقرار. كيف يؤثر سيدي هذا الانضغاط على الصحة النفسية؟
4: السيدة سلمى أنا عايز أقول حاجة، إن إحنا كلنا هنكبر بس القليل مننا من يبدع ومن ينجز، صح؟ 10% إلى 20% من الرجال والنساء يصابنا بأزمة منتصف العمر، وليس كل من يصاب بأزمة منتصف العمر، نتفق على هذا تمام؟ الـ زي ما قالت الأستاذة قبل كده إن دي عبارة عن إن الفئة الأخيرة أو الفئة الثالثة من الناس اللي هم هيصابوا أو يدخلون هذا العمر أو هذه السن ممكن يحصل لهم حاجة اسمها الإنجاز. معظم المنجزين أو المبدعين أو الناس العظماء أبدعوا في سن 40 وما بعده. فلماذا ننظر على منتصف العمر إن هو شيء يعني شيء مو كويس أو إن هو شيء ممكن يعني على طول على الأطباء وإن إحنا لازم على طول نفحص و بالعكس، منتصف العمر هي نقطة تحول إلى الإنجاز والإبداع لو الشخص نظر من منظور إيجابي، لكن لو نظر من منظور سلبي هيتأثر بأعراض نفسية كانت تؤثر عليه وتصل إلى سنوات من عدم الإيه؟ من عدم الإنجاز وعدم الإبداع، وتؤثر عليه في أسرته وتؤثر عليه في شخصيته وتؤثر عليه في علاقته بالمجتمع. حضرتك في دراسة نزلت بتقول إن معظم الناس اللي هم أو عموماً كثرة التعرض للكمبيوتر والأجهزة ووسائل الإعلام أثر على البناء الجسدي والنفسي لدى الأشخاص. فللأسف الشديد أن منتصف العمر ليست أزمة ولكنها نقطة تحول إلى الإنجاز والإبداع إذا نظر الشخص إليها كأنها شيء إيجابي، لكن لو نظر إليها أنها شيء سلبي وأن هو لم ينجز وأن هو عايز يبقى أفضل وإن هو لم يشبع جنسيا عايز يشوف حد غير زوجها أو زوجته أو إن هو مثلا عنده مشاكل أسرية ما مش عايز الأسرة عايز أبقى في حرية أخرى استقلالية أخرى، تشبعت من الأمومة تشبعت من الأبوة عايز أعيش لوحدي شوية، ده بقى المرحلة الخطرة في منتصف العمر. لابد أن يكون هناك تدخل من مجتمعي وسلوكي وأسري وعلم النفس.
2: سأعود إلى الدكتور سيساعدنا ربما الدكتور أعتذر منك شرب المسعد، سنعود ربما إلى علم الأعصاب. كانت لديك نقطة تريد توضيحها، تفضل سيدي.
5: شكرا. أول شيء الدكتور معه حق 100% باللي قاله. العمر الأربعين والخمسين بين الأربعين والخمسين هذا عمر كتير مهم لأنه الشخص وصل لمحل كتير مهم في بعد يتقرب بيتقدم بهالعمر. الناس بتفكر أنه وتصير عمره 40 سنة أما 50 سنة بلش سمعهم يخف شوي بلش نظرهم يخف شوي يعني بلشوا يتعبوا بلشوا بالشيخوخة، هذا غلط غلط على الآخر. ما في التغييرات المعرفية بهالوقت يعني